معنا الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش

0: التسعين فاصلة خمسة مصر وثمانية وتسعين فاصلة خمسة صلنا.
1: الإيمان بالله، الولاء

0: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل والمسؤوليات جسيمة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

خناجر ثم مضينا من آخر منتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ ودفاني بعزم وعز وشموخ

مع لبرنامج صباح الشبيبة. أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

0: يسعد صباحكم جميعا لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة و 98.5 في ظفار. أكيد هذه تحياتنا لكل من يستمع للشبيبة على مرئيات الشبيبة سواء كان على اليوتيوب أو على منصة إكس. تحياتنا لكم جميعا. ومع كل يوم جديد عليك أن تؤمن أن الأرزاق غزيرة والفرص وفيرة والأبواب كثيرة والآفاق عديدة والعطايا مديدة وخيرات الله منهمرة وكرمه واسع لا ينفد.
1: يسعد صباحك يا
0: فهذه الحياة رحبة أكثر مما تظن وفسيحة أكبر مما تتصور، فلا تقتل نفسك بالقلق وكثرة التفكير ولا تحصر طلب رزقك في إطار محدود. إذن مستمعينا في صباح الاثنين، دائما احنا شو نسمي الاثنين؟ الاثنين الباسم، وتوقع اغلب مستمعي الشبيبة خلاص حفظ ان يوم الاثنين ان احنا ملقبينه بالاثنين الباسم، لان دائما كذا دائما في كل صباح الاثنين دائما ندعوكم انكم يعني تبتسمون تبدون كذا صباحكم بالابتسامة، فلأنها ساعات الصباح الأولى فأكيد لقد وهبك سبحانه أن تعيش يوم آخر، لازال بوسعك أن تعيش أحلامك وتحققها، تنتظرك سعادات مخبأة وأقدار مبهجة، كل ذلك في لوح أنت مستوفيه كله، فالله لا يخلق أشياء تعيسة. إذن مستمعينا طبعا نصبح أكيد على 9-4-7-7-7-9-7-5 في انتظار رسائلكم الصباحية ومشاركاتكم الصباحية. موسى الهدابي، موسى الهدابي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير موسى. موسى صبح عليكم مستمعي الشبيبة.
2: عينينا تحكي على الهدى
0: وصباح النور لأحد المشاركات، يا ريت لو تذكرنا باسمك. وأيضا صبح على أمجد عبد الله ونقول لك صباحك خير يا أمجد عبد الله. وموسى الهدابي يقولكم مستمعي الشبيبة حفظكم الله وأبعد عنكم السوء ووسع أرزاقكم وأكرمكم بأعلى مراتب الدنيا والآخرة، وغفر الله لكم ولوالديكم وجعلكم من أهل الجنة يا رب العالمين.
2: درب الطويل
0: وتحياتي أكيد لكل من يستمع للشبيبة ويشاهد الشبيبة سواء من داخل وخارج السلطنة، هذه تحياتنا لأهالينا في اليمن.

وأيضا تحياتنا لك يا ناصر الزيادي. ناصر الزيادي يقول الصباح سطوع أنوار جميلة وهبوب ونساء رقيقة تسعد القلوب وتريح النفوس. أسعد الله صباحكم بكل خير ومع الإجواء الجميلة الطبيعية ومع بداية يوم جديد وتمتم سالمين وتوصلوا بالسلام إن شاء الله لمقاصدكم وأعمالكم يا رب آمين. وتحياتي لكم جميعا. مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي. كل التحية لك يا ناصر بن محمد الزيادي اللي يسمعنا ويتابعنا دائما من وادي عندام بولاية المضيبي. إذا صباح عليكم جميعا على 9477795. أكيد نصبح أيضا على سعد ونصبح أيضا على عنود ونصبح كذلك على عبد المنعم وعلى عبد العزيز العبد الله. وأيضا نقول لك صباحك خير يا محمد الحضرمي وصباحك خير يا فتحية وأيضا صباحك خير يا حسين العبد الله وأيضا صباحك خير يا سلمى. وصبح أيضا للجميع لكل من يستمع كذا ويشاهد الشبيبة وصبحك خير يا سليمان الحراسي وأيضا الصبح على مازن والحسام الأحسني كذلك يوجه لكم صباحات مستمعي الشبيبة. إذا مستمعين خلونا كذا من البداية من قبل لا نطلع للفاصل نروح على موضوع حلقة اليوم. شو رأيكم؟ بحكم ان الحين شهر يوليو وشهر اغسطس دائما يكون كذا شهر افراح وفيها مناسبات ودائما يصير في اعراس, فعشان كذا الحين موضوع حلقتنا لليوم لو بايدك الحين تلغي عاده واحده بس في اعراسنا شو راح تختار؟ على 9477795. اكيد في انتظار ارائكم لو كذا بايدك انك تغير او تحذف عاده من عادات اعراسنا في السلطنه فشو راح تختار؟ طبعا مثل ما ذكرت طبعا اي يعني عمان الحبيبه الحين في هذه الفتره كلها افراح كلها مسرات دائما كذا نسمع ان في اعراس لان موسم اعراس الحين شهر 7 وشهر 8 فالكل ملاحظ طبعا مثل ما ذكرت المر بموسم الاعراس والمناسبات السعيده. طبعا عسى الله يديم البهجه في كل بيت يا رب العالمين. بس يعني مع كل هالفرحه مستمعينا دائما يرجع ينفتح هذاك الموضوع والنقاش الازلي في كل مكان وين ما رحتوا دائما نلاحظ ان في اعتراضات في نقاشات من بعض الناس مثلا يقولون ان مثلا ما لي داعي هذه المصاريف الزايده في اعراسنا. البعض الاخر يقول يعني اشياء كثيره مثلا ما لي داعي هذه التكلفه ما لي داعي هذا الاسراف. لذلك اليوم وفي صباح الاثنين من صباح الشبيبة موضوعنا اليوم كذا نباكم تشاركونا فيه بكل صراحة شو هي العادة اللي تنزعج منها, العادة اللي ودك انها تتغير وتختفي من اعراسنا نحن الاعراس العمانية او الاعراس الخليجية ككل بحكم ان اعراسنا نحن يعني اهل الخليج متشابهة. والدليل ان احنا اعراسنا يعني اعراس الخليج ككل متشابهة ان مستمعين الاحبة تشير التقارير الاقتصادية والاجتماعية المحلية الى ان تكاليف الاعراس في دول الخليج تضاعفت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ وحسب المسموح المسموح المعنية بملفات الشباب فإن تكاليف ليلة الزفاف ومستلزماتها باتت تستهلك ما يقارب 70-80% من المدخرات الأساسية. فيعني بصراحة الله يعينكم الشباب اللي كذا يعني وايد يتكلفون حقيقة. وطبعا هو هذا الموضوع اللي يخلي بداية الحياة الزوجية مرتبطة بعبء مالي من اللحظة الأولى.

وطبعا أصحاب الدراسة حتى ذكروا مستمعين الأحباء أن هذا الأمر لزيادة تكاليف ليلة الزفاف ومستلزماتها في مجلس في دول مجلس التعاون الخليجي، يقولكم أن هذا يعني الأمر يدق ناقوس الخطر حول بداية الحياة الزوجية بعبء مالي كبير. فعشان كذا شاركونا، هل تحسون فعلا أن التكاليف صارت مبالغ فيها؟ وشو هي يعني أول عادة تجي في بالكم ودكم تلغونها على 94777975؟ طبعا هذا تحياتي للعم سعيد الهشامي، يقول صباح الخير للمذيعة أبرار، هذا كل شيء فقط. الله يسعدك يا العم سعيد الهشامي. إذن بعد الفاصل راح بإذن الله تعالى نقرأ كل مشاركاتكم على 94777975. لو بإيدك الحين تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا، فشو راح تختار؟

0: سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

صباحكم الله بالخير ومجددا مستمعينا الأحبة، وهذه تحياتا نجددها دائما، تحياتنا الصباحية، نتمنى لكم كذا صباحات سعيدة ويوم سعيد ومليء كذا بالتوفيق يا رب العالمين. ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا 94777975، لو بإيدك الحين تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا، فشو راح تختار يا ترى؟ بما أن الحين نحن في شهر يوليو مقبلين على شهر أغسطس، الكل ملاحظ أن نحن نمر بموسم الأعراس والمناسبات السعيدة، فعسى الله يديم يا رب البهجة في كل بيت، وعسى أيامكم أيام عماننا الحبيبة كلها أفراح ومسرات. ونلاحظ أنا دائما في اعتراضات في نقاشات، البعض يقول ليش هذه التكاليف مثلا، البعض يقول ما لي داعي يضاف الشيء الفلاني في العرس، البعض الثاني يقول له يلغى مثلا الشيء الفلاني. فنلاحظ بحكم أن دائما يكون في اعتراضات حول بعض العادات الحديثة في أعراسنا، فنريدكم كذا تشاركون على 94777975، شو هي العادة اللي تنزعج منها، العادة اللي ودك تتغير أو تختفي من أعراسنا، وليش بالذات هذه العادة. تحياتنا لك يا عبد العزيز العبد الله من قطر، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحك الأخت أبرار. عبد العزيز العبد الله من قطر، بخصوص موضوع الحلقة وبصراحة موضوع جميل، أنا رأيي الشخصي إن كان لي أن ألغي عادة واحدة فقط فستكون المبالغة في التكاليف والمظاهر. ففعلا ترى أغلب الشباب وأغلب البنات يا عبد العزيز أتوقع أنهم كذا يتفقون معك بهذا الموضوع، لأن فعلا المبالغة مستمعين الأحبة في التكاليف والمظاهر يعني في الأفراح وفي الأعراس، غالبا مثل ما ذكر عبد العزيز العبد الله ترهق العريس والعروس وأهلهما بالديون أو المصاريف الكبيرة، كذلك تجعل البعض يؤجل الزواج أو يعزف عنه بسبب التكلفة، وكذلك تحول التركيز من فرحة الزواج وبداية الحياة إلى منافسة في البذخ وإبهار الناس. وكذلك ذكر عبد العزيز العبد الله انه هو يتمنى ان تكون الاعراس ابسط ويكون الاهتمام الحقيقي بالفرحه وصله الرحم والدعاء للعروسين بدل الضغط الاجتماعي لاقامه حفل يفوق الامكانيات. وايضا ذكر كذلك عبد العزيز العبد الله يقول في النهايه اجمل الاعراس ليست الاغلى بل التي يبدا بعدها الزوجان حياتهما براحه واستقرار. يعطيك العافية يا عبد العزيز. وعلى 94777975 نستكمل قراءة رسائلكم الصباحية ومشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم، لو بإيدك الحين تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا في شو راح تختار؟ فتحياتنا لك يا طبيعي سامي العبدلي، قلت تحياتي وسلامي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي، وتحية خاصة لأخي يعقوب السيابي والأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري وصادق البلوشي ومحمد عبد الله النعبي. ونصبح أيضا على زايد الحكماني، زايد الحكماني يقول لو كان بيدي لغيرت أمور أساسية في أعراسنا الحالية مثل تقليص المظاهر والمفاخر الزائدة. أتوقع الأغلب يتفق معك يا زايد الحكماني. وقلك صباحك خير يا غيم. وأما حمدان الردين على موضوع حلقتنا لليوم يقول لو كان الأمر بيدي دون تردد لإلغاء عادة البهرجة والتكاليف الزايدة، يعني أتوقع الأغلب متفق أنه وده يلغي هذه التكاليف المبالغة فيها. فيقول حمدان الردين لو كان الأمر بيدي دون تردد لإلغاء عادة البهرجة والتكاليف المبالغ فيها والتنافس الاستعراضي اللي تحولت من مظاهر فرح وتباشير إلى ديون وسباق يرهق الكاهل، نريد للزفاف أن يعود كما كان في أصله، ليلة دافئة تجمع الأحبة تبنى على المودة والبساطة والمحبة الصادقة، لا على التنافس في المظاهر والتفاصيل التعجيزية والقاعات التي تلتهم ميزانيات سنوات
حلقات قادمة لمجرد إرضاء أذواق العابرين. ليتنا ندرك أن جمال الليلة يكمن في صدق الشعور وراحة العروسين، ويبدأ ببركة ويسر لا بقائمة مصاريف طائلة تدفع الشاب لبدء حياته الزوجية وهو يرزح تحت ثقل القروض والالتزامات التي تعكر صفو أيامهم الأولى. يعطيك العافية يا حمدان الرديني، ويعني وايد أحب الأسلوب في كتابة الرسائل وبطريقة التعبير عن الرأي. فيعطيك العافية يا حمدان الرديني.

0: لو تلاحظون ممكن أكيد الأغلب اتفق أنه وده يلغي التكاليف الباهظة والتكاليف المبالغ فيها أو التكاليف اللي ما لها داعي. فنقولكم نحن من يعني السبب هذه التكاليف غالبا مستمعينا، ما أعرف هل تتفقون معي أو لا، هل تعتقدون أن سبب تكاليف الزايدة والباهظة والمبالغ فيها في أعراسنا في دول مجلس الخليج أنه يعني السبب يعود أكثر شيء على مقارنات المنصات وتقليد الأعمى؟ بمعنى أن شخص مثلا شفنا ترند صار على السوشيال ميديا، شخص مثلا كيف طريقة تقديمه للمهر، خلاص الجميع تلقاه يقلده. فيقولكم أن أشارت باحثات واجتماعيات عمانيات في دراسات نشرت عبر الصحافة المحلية إلا أن منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وسناب شات غيرت من سلوك الاستهلاك في الأعراس، وصار هناك ما يسمى بثقافة المظاهر الرقمية، حيث تضغط هذه المنصات نفسيا على العروسين لتقليد تفاصيل معينة كالديكورات الضخمة وهدايا التوزيعات الثمينة فقط من أجل التصوير، مما يرفع الكلفة بنسبة تتجاوز 40% عن الميزانية الطبيعية المحتاجة فعليا للعروس. فسؤالي لكم مستمعين، هل صار العرس عشان يفرح العروسين وأهلهم، ولا عشان يعني كذا تصوير في سناب وعشان كلام الناس؟ فشو رأيكم؟ أكيد نحن راح نقرأ كامل مشاركاتكم على 94777975، لكن بعد هذا الإعلان.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية ومميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي.

0: درج التجربة وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: أسعد الله صباحكم مجددا مستمعين الأحبة، الله يحفظكم يا رب في مشاوركم في مشاوركم في مشاويركم الصباحية. وصباح أيضا لكل من يستمعنا ويشاهدنا عبر منصات السوشيال ميديا أو أيضا على اليوتيوب، طبعا اللي بعيد عن التردد بعيد عن 97.5 في مسقط شمال جنوب الباطنة وهو ما في ظفار على 98.5 فبإمكانه أن يتابعنا عبر اليوتيوب أو عبر منصة إكس. إذن موضوع حلقتنا اليوم، لو بإيدك تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا فشو راح تختار؟ على 9477-7975 عبد العزيز العبد الله يقول المبالغة في تكاليف الأعراس تضر أكثر مما تنفع، لأن تثقل كاهل العريس وأسرته بمصاريف قد تستمر آثارها سنوات، وتؤخر الزواج كثير من الشباب بسبب عدم القدرة على تحمل التكاليف، وأيضا تخلق ضغط اجتماعي يدفع الناس للمنافسة في المظاهر بدل التركيز على جوهر المناسبة، وأيضا تخلي بداية الحياة الزوجية مرتبطة بالديون والضغوط المالية بدل الاستقرار والراحة. كذلك أضاف عبد العزيز العبد الله تجعل كذلك بداية الحياة الزوجية أو بينما قيمة الزواج الحقيقية تكمن في المودة والرحمة وبناء أسرة وليس في حجم الحفل أو تكلفته، لذلك تقليل التكاليف يخلي الزواج أسهل ويخفف الأعباء ويعيد التركيز إلى المعنى الحقيقي للمناسبة. جميل يا عبد العزيز. وعبد العزيز أيضا أضاف إن في قطر وصلت تكاليف الزواج 500,000 قطري، يعني حوالي 50,000 ريال عماني، فتقريبا نفس التكاليف الموجودة معنا في السلطنة. وأحمد زجالي يقول أعراسنا نحن البلوش غير، فطبعا في شيء يعني في عادة حلوة من أعراس البلوش بشكل عام وأعراس الزجالي بشكل عام، اللي هم يعني التعاون فيما بينهم، الكل يساعد العريس في هذا الشيء اللي ممكن إنه يخفف من أعباء العرس. وأيضا كذلك في ظفار، يعني أمس نحن تكلمنا إن كيف خريف ظفار يزيد من الاقتصاد المحلي، وذكرنا عن عادة موجودة في ظفار اللي هي يسمونها بعادة المغبور، أو يعني طبعا لأن الحين موسم أعراس فعادة المغبور اللي هو أن الكل يعني مثلا أهالي العريس يدفع للعريس ويعني والكل يتبرع بتكلفة الزواج، فتسمى هذه العادة عادة المغبور. وسعد يقول صباح الخير صباح الجمال، أصبح على كل مستمع على الشبيبة، أصبح على أستاذة أبرار سعد أنا قلت لك ما أحب كلمة أستاذة أصبح على أبرار المشيفري وعهد زجالي. يقول على موضوع حلقتنا لليوم، يقول لو بيدي بلغي كل شيء مكلف، لأن كلام الناس ما يعجبهم، إذا سويت ما سويت ما رح يعجبهم، إذا سويت على قدك ما رح يعجبهم شيء، بمعنى أن الناس متكلمين في عرسك. وأما طبيعي سامي العبدلي يقول وده يلغي القاعات والطمع في المهور. يعطيك العافية سامي العبدلي. الشاعر والإعلامي نايف الصيعري، يعطيك العافية نايف الصيعري، على موضوع حلقتنا لليوم يقول يعد الزواج من أهم المراحل في حياة الإنسان، إلا أن ارتفاع تكاليفه أصبح يشكل تحديا أمام الكثير من الشباب والفتيات، مما يؤدي إلى تأخر الزواج وزيادة الأعباء المالية، لذلك أصبح من الضروري البحث عن حلول عملية تسهم في تيسير الزواج مع الحفاظ على قيمته الاجتماعية. واقترح الشاعر والإعلامي نايف الصيعري مستمعين بعض الحلول، يقول من أبرز الحلول هو الاعتدال في تحديد المهور بما يتناسب مع قدرة الزوج، وكذلك تقليل نفقات حفلات الزواج والابتعاد عن المبالغة في المظاهر، أيضا الاكتفاء بعدد مناسب من المدعوين لتقليل التكاليف. أيضا أضاف بعض الحلول كذلك الشاعر والإعلامي نايف الصيعري، يقول التخطيط المالي المسبق ووضع ميزانية واضحة لمصاريف الزواج. وتأجيل شراء بعض الكماليات إلى ما بعد بداية الحياة الزوجية، وتعزيز التعاون والتفاهم بين الأسرتين لتخفيف الأعباء المالية. وبعدها أضاف الشعر والإعلامي نايف صيعرة، طبعا هو من السعودية، نوجه له تحية، يقول إن تيسير الزواج مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع، ويسهم في بناء أسر مستقرة والحد من المشكلات الاجتماعية. وعندما تقدم الأولويات على المظاهر يصبح الزواج أكثر سهولة واستقرار، ويحقق أهدافه السامية في تكوين أسرة متماسكة تخدم المجتمع. يعطيك العافية شعرنا نايف الصيعري. إذن على 9477797 نستكمل قراءة مشاركاتكم حول موضوع حلقتنا لليوم، لو بإيدك تلغي عادة واحدة من أعراسنا فشو راح تختار يا ترى؟ على فكرة ترى يعني أنا فكرت، طبعا اللي خلانا نتكلم عن هذا الموضوع الدراسة أو التقرير اللي يتكلم عن دول مجلس التعاون وإن التكاليف الزواج زادت. فعندنا مشاركة من الجزائر من صوفيا، طبعا وجه لها تحية، ولأهالينا من الجزائر تقول ألغي تكاليف باهظة عندنا في الجزائر استعراضات، وفي الأخير نجد طلاق لا مفر منه. طبعا الله يبعد الطلاق وإن شاء الله يخف أيضا حدث الطلاق، لكن أيضا حتى يعني في الجزائر كذلك يتفقون معنا أن التكاليف يعني باهظة. فيعطيك العافية يا صوفيا، وتحياتنا أكيد لك ولكل من يستمع لنا وهو من الجزائر. أيضا أسعد نوجه لك تحية يا أسعد، يقول التخفيف وعدم الإصرار على هدايا باهظة الثمن بين العائلتين. والله أنا شفت في منصة إكس يا جماعة نفس هذا التعليق أو قريب من هذا التعليق اللي يقولون موضوع الهدايا بين العائلتين إن هذه يعني مكلفة، وغالبا ما تكون هدايا عادية، تكون هدايا فعلا باهظة الثمن. فيعطيك العافية على المشاركة يا أسعد. أما ناصر يقول أتمنى لو يلغوا الزواج من الخارج ويخففوا المهر. نحترم رأيك يا ناصر. وأبو رتال على موضوع حلقتنا لليوم يقول كثرة المعازيم وتكون المناسبة للناس من الدرجة الأولى اللي هي الأهلية المقربة لتقليل المصاريف. فعلا أتفق معك، حلو لما يكون كذا الأعراس يعني يكون بس أهلية بين الأشخاص فقط بدون لقاعات بدون عن هذه الأمور. أي جماعة الخير، يعني تذكرون كذا أيام كورونا أيام الحظر كان الكل مرتاح، يقولون الأعراس يعني والتكاليف الزواج كانت قليلة، فالبعض إلى الآن البعض يعني استمر من بعد كورونا ومن بعد أعراس كورونا اتخذ هذا المجرى. يعني في عوائل أوكي قليل جدا من العوائل ممكن ينعدون بالأصابع، لكن أنا أعرف كذا كم عائلة خلاص اتخذوا هذا النهج من أيام كورونا إلى الآن، تكون أعراسهم يعني بسيطة وأعراسهم كذا أهلية يعني بس عشان تقليل التكاليف. عبد العزيز العبد الله أيضا شاركنا مرة أخرى يقول أن يبدأ الزوجان حياتهما بالسعادة والاستقرار لا بالديون والضغوط، فالحفل ينتهي في ليلة لكن الحياة الزوجية تستمر سنوات، لذلك الأهم هو البركة وراحة العروسين ولمة الأهل وليس حجم الصرف أو المظاهر. إذن مستمعين هذا موضوع حلقتنا اليوم، لو بإيدك الحين تلغي عادة من عادات الأعراس عندنا في شو راح تختار على 9477797 راح نقرأ مشاركاتكم بعد هذا الإعلان.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

صباحكم الله بالخير والسعادة والمحبة والسرور. وصلنا بلاغ من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية. تلقى مركز عمليات الشرطة صباح اليوم بلاغ حادث تدهور شاحنة على الطريق السريع بالقرب من مسلخ البلدية باتجاه الخارج، مما أدى إلى تساقط حمولتها وإصابة 3 أشخاص بإصابات تراوحت بين المتوسطة والبليغة. يتم التعامل معهم حاليا من قبل طواقم الإسعاف في الموقع، وتتواجد حاليا فرق الدفاع المدني والمرور والنظافة للتعامل مع الازدحام الناتج وإعادة فتح الطريق. فنرجو مستمعينا، نرجو من السائقين القادمين عبر هذا المسار توخي الحذر وتخفيف السرعة، ويفضل استخدام طرق بديلة تجنبا للازدحام. وكذلك نذكر أيضا سائقي الشاحنات بضرورة التأكد من تثبيت الحمولات جيدا قبل الانطلاق. كل الشكر للنقيب سعيد بن سالم المحرزي من إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية على هذا البلاغ. نتمنى لكم كذا توخي الحذر، ونرجو منكم السلامة يا رب، والله يحفظكم يا رب في مشاوركم ومقاصدكم الصباحية. إذن مستمعين على موضوع حلقتنا اليوم، لو بإيدك الحين تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا، فشو راح تختار؟ على 94777975 فيقول حمدان الرديني، يقول الحل إطلاق مبادرة اليسر والبركة بأن تبدأ الأسر بنفسها وتنفق بثقة على اختصار المناسبات وتحديد سقف محدد للطلبات، وأيضا التخلي عن الاستعراض دون خوف من نظرة المجتمع، والحل أنه ربي الأبناء على أن الفخر الحقيقي هو في بناء أسرة مستقرة ومطمئنة بلا قروض ولا ديون، وأن القيمة الحقيقية للزفاف هي في جمع الأحبة بصدق ودعوة طيبة بالبركة، لا في تكاليف باهظة تبدد الأموال وتجهد العروسين في مستهل حياتهما. يعطيك العافية يا حمدان. أما أسعد عبد الله، نوجه لك كل التحية يا أسعد عبد الله. فأسعد عبد الله يقول صباح النور والسرور، يسعد صباحكم من السودان ومقيمة بالدوحة، تحياتنا أكيد لأهلنا في السودان. فيقول من العادات اللي بشوفها وأتمنى يتم إلغائها الإسراف بشكل عام بتقليل تكاليف الزواج والامتناع عن إظهار مظاهر الثراء والعادات التي تستنزف الأموال بلا فائدة كحفلات السهر والحناء وغيرها. يعطيك العافية يا أسعد بن عبد الله.

أما أحمد، أحمد يقول إلغاء القاعة والهدايا المبالغة فيها. وأيضا نصبح على الحواري يقول السلام عليكم وصباح الخير الشبيبة، فكل التحية لك يا الحواري. ونذكركم موضوع حلقتنا اليوم أن لو بيدك تغير كذا عادة فشو رح يكون. طيب يا جماعة، البعض ممكن يشارك أن المبالغة بالضيافة، يعني في الضيافة هناك مبالغة كبيرة وهذا يعتبر هدر غذائي سواء كان في الولائم والبوفيهات في الأعراس. طبعا كرم الضيافة العماني الأصيل اللي أحيانا للأسف مستمعين الأحبة يتحول لمبالغة وهدر كبير سواء كان في الأكل والذبيحة أو البوفيهات المفتوحة. يعني شاركونا شو مقترحاتكم يعني على هذا الجانب، لأن وفقا للتقارير التوعوية الصادرة طبعا عن عدة مصادر من بينها البيئة، فإن معدلات الهدر الغذائي في السلطنة تسجل قفزات قياسية تحديدا في مواسم المناسبات والأعراس، فمثلا البوفيهات المفتوحة والولائم، وأيضا طبعا الولائم الضخمة اللي تنتج كميات هائلة مستمعين من فائض الطعام اللي ينتهي بها المطاف طبعا في يعني للأسف في المردم أو في سلات القمامة دون استفادة حقيقية، وهو سلوك يتنافى تماما مع قيمنا العمانية، يعني قيمنا الداعية للوسطية والتيسير.

فسؤالنا لكم، كيف ممكن احنا ننظم موضوع الضيافة والبوفيهات بدون ما نقصر في حق الضيوف وبدون ما يكون في هدر؟ فما أدري هل أحد عنده تجربة ناجحة، فياريت لو يخبرنا على 94-777-9975. البعض يعني مثل ما ذكر طبعا سعد، نوجه له تحية. سعد قال في مشاركته، قال يعني كذا ولكذا الناس بتتكلم عنك بتتكلم عنك، فمثلا لو قللت أنت الضيافة راح يتكلمون، لو كثرت الضيافة بعد راح يتكلمون. كذلك يا جماعة موضوع القروض أو العادات والتكاليف، فتشير البيانات المالية الصادرة طبعا عن عدة جهات حول القروض الشخصية أو قروض الزواج، ومنها قروض طبعا تمويل الأعراس والمناسبات، تشهد إقبال كبير من فئة الشباب في الفئة العمرية بين 22 إلى 35 سنة، وهذا يعني أن الشاب يبدأ حياته الزوجية وهو مثقل بإقساط بنكية ممكن تمتد لسنوات طويلة، وهذا الشيء يؤثر أكيد على استقرار الأسرة الناشئة ماديا ونفسيا، ويزيد من احتمالية الخلافات الزوجية المبكرة حسب تقارير الإرشاد الأسري بوزارة التنمية الاجتماعية. فيا ترى هل تأيدون مستمعين التوجه الجديد لبعض الشباب مثل ما ذكرت، أو قلة من الشباب قلة من العوائل، أن يسوون أعراس عائلية كذا مختصرة ومبسطة؟ وهل تتوقعون أن فعلا كل المجتمع راح يتقبل هذا الشيء بسهولة أو لا؟ أحمد يقول أفضل تطبيق أعراس كان فترة كورونا، لا تكاليف ولا إهدار طعام. فعلا إحنا ذكرنا هذا الشيء يا أحمد، وقلنا نحن في عوائل إن من يعني من بعد كورونا إلى الآن خلاص هم متخذين هذا النهج إنه ما يكون فيها هذه التكلفة. كذلك بخصوص الهدايا، يعني في ناس قالوا موضوع الهدايا بين العائلتين أو موضوع هدايا التوزيعات أو الكماليات، فالبعض يقول إن هذا هدر يعتبر. ففعلا هذه طالعة يعني هبة المبالغ الكبيرة في هدايا التوزيعات اللي تقدم طبعا للمدعوين، بالإضافة إلى الشروط المعقدة والأسعار الفلكية لبعض القاعات والفرق. فهل تحسونها فعلا صارت أوفر وتحتاج إعادة نظر فورا؟ فتشير استطلاعات الرأي الشبابية مستمعين وتقارير مراقبة الأسواق لأن ابتكار بنود جديدة في الأعراس، مثلا تعدد فرق الضيافة، توزيع هدايا ثمينة للمئات من الحضور، بات يستهلك جزء كبير ومستقل من ميزانية الزواج، في كماليات تنتهي قيمتها واستخدامها بانتهاء ليلة العرس فقط دون أي عائد حقيقي على استقرار العروسين. طبعا علاء الأمير من العراق يقول، علاء الأمير والله أصبحت مشكلة سائدة في الشرق الأوسط على الحد سواء من غلاء المهور وهو عادة مستحدثة مع الأسف أنا ضد. ففعلا يعني هذه الهدايا تكون دائما في سواء كان في فترة خطوبة أو في العرس أو بعد العرس، فممكن أن الواحد يقلل من هذه تكلفة الهدايا الباهظة. مثل ما ذكرنا أيضا يعني أوكي نحن نتفائل خير ونتأمل خير، لأن فعلا يا جماعة وهذا ما مثالية صاير الحين توجه جميل جدا من بعض العوائل من بعض الشباب مثل ما ذكرنا، اللي هو أني يعني خلون الحفلة الزفاف بسيطة، العرس بسيط، يكون مدعوين فقط من العائلة، يكون عرس عائلي، حتى البعض أنه ما يسويها في قاعة، يسويها مثلا في استراحة أو في مجلس بيتهم. فحقيقة جميل هذا التوجه. يرى خبراء مستمعين علم الاجتماع أن البديل الشبابي المتمثل في الأعراس المختصرة هو الحل الأذكى والأضمن لبناء أسرة مستقرة ماديا. وسامي العبدلي طبيعي، سامي العبدلي يقول أقلهم مهرا أكثرهم بركة. إذن يا جماعة هذا موضوع حلقتنا اليوم، لو بإيدك الحين تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا فشو راح تختار؟ أكيد راح نستكمل قراءة مشاركاتكم لكن بعد الفاصل.

0: يمنع تصريف مياه الأمطار من أسطح المنازل إلى شبكة الصرف الصحي لما يسببه ذلك من أضرار وإشكاليات فنية على الشبكات الداخلية وشبكة الصرف الصحي العامة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.
1: يود جهاز الضرائب لفت عناية المكلفين بالضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة إلى ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية عن الربع الثاني لعام 2026 عبر بوابة الخدمات الإلكترونية وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وفق نموذج الإقرار الضريبي، وذلك في موعد أقصاه 30 يوليو 2026. آملين من جميع المكلفين بالضريبة التقيد والالتزام.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
4: صباحكم محبة وسعادة مستمعين الأحبة. بالأمس الأحد انطلق البرنامج الصيفي 2026 بتعاون متميز بين جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وتحت إشراف محافظة شمال الشرقية وبتنفيذ من أكاديمية تكوين. عشان نقترب أكثر من تفاصيل هذا البرنامج الصيفي، طبعا ينضم معنا الأستاذ بدر بن أحمد بن سعود الحبسي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظ شمال الشرقية. صباحك الله بالخير أستاذ بدر.
5: صباح النور أبرار، صباح النور أيضا صباح الشبيبة. هذا البرنامج المميز الذي يطل دائما يعني في صباح، وأيضا ينقل كل ما يعني برامج وفعاليات متميزة من ظفار ومن أيضا محافظات السلطنة. شكرا جزيلا لك أبرار، شكرا لهذا المنبر الإعلامي المميز.
4: واجبنا أستاذ بدر. أستاذ بدر، بالأمس انطلقت أعمال البرنامج الصيفي المتكامل، فلو كذا يعني تخبرنا عن الرؤية الأساسية لهذا البرنامج الصيفي وأيضا الأهداف اللي تطمح لها المحافظة طبعا لتحقيقها.
5: طبعا أبرار، في محافظة شمال الشرقية دائما يعني ننظر لمثل هذه البرامج الصيفية، هو بمنظور استثمار حقيقي في الإنسان وأيضا بناء جيل يمتلك مهارات المستقبل القادمة. وطبعا هذا دائما يأتي ما ينسجم مع توجهات الحكومة وأيضا توجهات سعادة المحافظ شمال الشرقية وفريق العمل في المحافظة. دائما نؤكد على هذه التنسيق المغادرات والبرامج التي تشتغل في المجتمع بشكل عام، ولذلك مثل هذا البرنامج يتكامل أيضا مع التوجه للبرنامج المحافظة عليه خلال استراتيجية 2026 إلى 2030. بالفعل نريد من خلالها تعزيز تنافسية المحافظة وأيضا يكون قائم على المعرفة وقائم أيضا على الابتكار والتقنية وريادة الأعمال. جاء تكامل مع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مع أيضا تكوين.
4: طيب أستاذ ناصر، طبعا البرنامج الصيفي يركز على تخصصات نوعية مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فكيف تشوفوا أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الرقمية في مرحلة مبكرة؟
5: بالنسبة لي يعني أهمية تعرفي أيضا أبرار موضوع الذكاء الاصطناعي، اليوم أصبح تخصص مستقبل بعيد وأيضا أصبح جزء من التعليم والاقتصاد وسوق العمل. لذلك ركزنا بشكل كبير عن نركز على مثل هذه البرامج لأنها برامج.
4: أستاذ بدر الصوت ما واضح. طيب
5: أيوة أبرار،
4: صوتك ما واضح
5: الآن. واضح
4: الحين؟ نعم واضح.
5: اي نعم، مثل ما ذكرت لك أبرار، ركزت المحافظة خلال المرحلة القادمة على التركيز على مثل هذه البرامج النوعية، لأن أولوية الخطة الخمسية الحادي عشر ركزت على موضوع الاستثمار في التقنيات المتقدمة بشكل كبير، وكيف أن استطعنا أن نربط هذه البرامج الخمسة بحيث أنها تكون متكاملة مع بعضها البعض في إطار محتوى تقني ومحتوى أيضا ريادة الأعمال ومحتوى أيضا إعلامي، بحيث أن يكون في تسويق لكل ما يقدم في ريادة الأعمال والابتكار أيضا.
4: نعم. طيب، يعني من ضمن أيضا المحاور اللي راح يكون يتضمنها البرنامج الصيفي تجار المستقبل، كذلك محور تصوير والمونتاج، وأيضا محور التصميم والتطوير. فمثل هذه يعني المحاور كيف ممكن أنها تساهم طبعا في يعني زيادة المهارات للشباب والأجيال المستقبل؟
5: بالفعل سؤال مهم جدا. طبعا نحن نريد أن نبدأ مع الطالب من مرحلة مبكرة في تغيير مفهومه تجاه العمل، يعني ما يفكر فقط في البحث عن وظيفة، وهناك فرص كبيرة نعلم فيها في المؤسسات القطاعية المختلفة، وبالتالي الفرص يعني ممكن نطلع على الفرص التي يمكن أن يصنعها، وأيضا ما إيش المشروع القادم الذي يمكن أن يؤسسه هذا الطالب، وإيش المشكلة التي يستطيع أيضا تحويلها إلى فرصة أيضا اقتصادية. وطبعا هذا أحد التوجيهات المهمة في استراتيجية محافظة، أن موضوع التنمية الاقتصادية، وأيضا أن الجيل يمتلك ثقافة المبادرات وأيضا الاستثمار وريادة الأعمال، وبالتالي محور تجار المستقبل يساعد الطالب على فهم مبادئ أيضا مهمة جدا في الفكرة التجارية، وأيضا المنتج والعميل وأيضا التسويق، وبالإضافة إلى ذلك إدارة الموارد وتحويل الفكرة إلى المشروع. كثير عندنا تحديات فيما يتعلق كيف يستطيع المبتكر أو الشاب الذي يمتلك مجموعة من المهارات كيف يستطيع أن يحولها إلى فرصة إلى إلى إلى منتج. بالتالي يحتاج مسار كبير ما يتعلق ب هو كفني يستطيع أن يحول الفكرة إلى منتج، ولكن هذا المنتج كيف ينزل للسوق؟
4: نعم. طيب أستاذ بدر، البرنامج مستمر حتى يوم الخميس 30 يوليو، فشو هي الرسالة أو النصيحة اللي توجهونها للمشاركين لضمان تحقيق الاستفادة القصوى؟
5: طبعا الشباب المدربين ما شاء الله في اعلى مستوى من المهارات، وهم قادرين عن توصيل المعلومات فيما يتعلق بالخمسه المحاور الرئيسيه للبرنامج. انا اتمنى بالفعل من اكثر من 200 طالب الان مشاركه، اتمنى بالفعل لهم استفاده كبيره في المهارات اللي راح يستفيدوا منها من البرنامج، وبالتالي أنا أتوقع إن شاء الله بعد مرحلة 5 أيام من البرنامج راح نخرج بمحتوى جدا ممتاز إن شاء الله
4: بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ بدر بن أحمد الحبسي، مدير دائرة التخطيط والاستثمار بمكتب محافظة شمال الشرقية، طبعا على هذه المعلومات عن البرنامج الصيفي، ونتمنى لكم جميعا والطلبة المشاركين كل التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.
5: جزيل الشكر لك أبرار، شكرا جزيلا لك.
4: العفو، وبكل التوفيق يا رب.

نحب أعشق وأهوى الصعب أحب تعبك يا حبيبي زيد تعبي فرها بالطول وعرض مثلي ماكو بالأرض ومن نحب

تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.
2: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباح السعادة، صباح الجمال، وصباح الأمل. كل التحية أكيد لكل من مثبت الموجة على الشبيبة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، و 98.5 في ظفار أرض اللبان. تحياتنا أيضا لكل من يشاهد الشبيبة على مرئيات الشبيبة وعلى اليوتيوب وعلى منصة إكس، وهذا تحياتنا لك يا هدى اليعربي، وتحياتنا لك يا سعد، وتحياتنا لك يا زينب بنت حسين، وتحياتنا لكم جميعا كذلك لأحمد، لكل من مثبت الموجة على الشبيبة. نذكركم على موضوع حلقتنا اليوم، لو يعني بيدك تغير عادة من عادات أعراسنا في شو راح

0: تكون. وبحكم أنه دائما في صباح الشبيبة دائما يكون صباحاتنا تكون مليانة كذا أمل، مليانة طاقة، مليانة بدايات جديدة، فاليوم إن شاء الله رح نتكلم نحن عن البدايات، عن أول خطوة، أول محاولة وأول حلم يبدأ يكبر مع الوقت، لأن كل إنجاز كبير مثل ما عارفين مستمعينا يبدأ بخطوة صغيرة. فاليوم ضيفتنا تمثل هذا الشيء، تمثل البدايات اللي تبدأها بخطوة صغيرة لكن بإذن الله تعالى رح تصنع إنجاز كبير بإذن الله تعالى. فواضح طبعا معانا كذا زيانة المحروقية، وواضح كذا من حديثها لما كنا نتكلم واضح كيف حبها الكبير وشغفها تجاه الإعلام بشكل عام. فاليوم راح نتعرف نحن عن حلمها، وطبعا اللي حبيته فيها انها مؤمنة جدا بحلمها. فنقول لك صباحك خير يا زيانة.
1: اهلا استاذة، اول شيء شكرا على استضافتكم لي، يسعدني اليوم اني اكون هنا موجودة معكم، وان شاء الله اني اكون ضيفة خفيفة لطيفة عليكم
0: باذن الله تعالى. وبما انك خلاص معانا في نفس المجال، فشو رايك نتفق كلمة استاذة تقوليني؟
1: خلاص ان شاء الله.
0: انا نسيت اقول لك هذا الشيء، يعني ممكن اني من الاشياء اللي ما احبهم كلمة استاذة،
1: لان انا احس اني خلاص تعودت على اي شخص. أيوة كبير أيوة. مني
0: فعلا في شيء من حلقات صباح الشبيبة كنا نتكلم على هذا الموضوع، أقولهم إن أول كان يعني في عمان ما في هذه كلمة أستاذ وأستاذة، غير بعد يعني كذي بعد تقريبا قبل عشر سنوات كذي صار على كل شيء أستاذ وأستاذة، فأنا شوية أيوه. شوية ما أحب هذا الألقاب،
1: ترى خلاص الشخص إذا تعود خلاص.
0: فالحين خلاص بس قولي لي أبرار، اتفقني؟ فإذن كذا يعرف المستمعين عن زيانة المحروقية.
1: أول شيء أنا طالبة زيانة المحروقية، أدرس في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بنزوة، تخصصي الاتصال الجماهيري اللي هو الإعلام. أسعى دائما لأجل حلمي، أؤمن لكل يوم فرصة جديدة أساس أوصل لحلمي لطموحي، أحب أتعلم أشياء جديدة وأطور من نفسي، وأطمح دائما بإني أترك أثر كبير في قلوب الناس سواء شافوني في المسرح أو شافوني في حياتي اليومية.
0: جميل جدا يا زيانة. طيب زيانة، متى اكتشفتي شغفك بالإعلام؟ وهل كان يعني من زمان ولا متى كنت طفلة ولا شيء جديد؟
1: اللي اكتشف فينا الإعلام اللي هي أمي الله يحفظها، فكنت طفلة.
0: الله يخليها
1: آمين يا رب.
0: يا رب.
1: اكتشفت فيني هالشيء يمكن من أنا صف الثاني.
0: جميل.
1: لأن أنا كطفلة صغيرة ما كنت أعرف موهبتي يعني، لكن هي أيوة. شافت زيانة في هالمجال، فبدت هي تشجعني، بدت هي تكتب لي المقدمات فتقول لي سوي، وتي تشني أساسا عند المعلمات إن خلوا زيانة تشارك وكذا. فمن يوم أنا صغيرة فبدأت في مجال الإعلام.
0: يعني أقدر أقول من كان عمرك 8 سنوات
1: تقريبا. أيوة.
0: حلو.
1: أنا طفلة
0: وبديت نفس أغلب المذيعين والمذيعات من الإذاعة المدرسية.
1: من الإذاعة المدرسية لين ما كبرنا شوي شوي وصلنا اليوم.
0: جميل جميل، إن شاء الله وراح تكبرين أكثر وراح توصلين لي يعني خطوات أكثر وإنجازات كبيرة بإذن الله تعالى. طيب أول خطوة بديتي فيها يعني كيف كانت، وهل كنت متحمسة أو متوترة أكثر؟ نقدر نحن نقول إنك متى بديتي تقريبا في تقديم الاحتفالات؟
1: من لما كبرت تقريبا صف العاشر بديت أقدم مثلا برا على المدرسة في الوزارات في المعارض وغيرها. وهل كان بداية خوف ولا التوتر؟ كطفلة صغيرة أكيد كان حماس، لأن كطفلة صغيرة أحب أقرب، يعني تشوف الأطفال يحبوا يقربوا أشياء جديدة، فأنا متأكدة يعني أنا ما أتذكر بس أنا متأكدة لما كنت طفلة كنت جدا متحمسة أني أطلع وأقدم في المسارح وغيرها. لكن اليوم ونحن كبرنا أكيد في خوف، يعني سواء أني تدربت قبلها أو لا بعد شيء خوف، هذا طبيعي، الخوف شيء طبيعي للإنسان.
0: الخوف توقع من المسؤولية زيانة، يعني بمعنى أنك يعني تحملت مسؤولية، الخوف من أنك أنت تبي تكونين أفضل، يعني زيانة اليوم تكون أفضل عن زيانة أمس
1: بالضبط.
0: زيانة مذيعة اليوم أفضل عن زيانة مذيعة أمس، فطبيعي يكون هذا الخوف، يعني الخوف أمر طبيعي،
1: شيء طبيعي للإنسان أساس أن نقدم أفضل. فأنا لو ما جاني توتر أحس أني أنا ما قدمت بشكل كافي، فإذا جاني توتر أعرف أن زيانة راح تقدم بشكل الكافي.
0: جميل، بس أهم شيء التوتر ما يغلب على الأشخاص.
1: لا ما يغلبني.
0: جميل. طيب دخولك في السوشيال ميديا، شفنا نحن عندك محتوى في السوشيال ميديا، فكيف يعني اخترتي نوع المحتوى اللي تقدمينه؟
1: لما فكرت أني أفتح حساب، طبعا هالتفكير كان يعني من قبل، من يوم أنا في المدرسة وأنا أفكر أني أفتح حساب، بس كنت أني متخوفة من جانب الشهرة، متخوفة من يعني متخوفة من كل نواحي، لأنه في السوشيال ميديا في جانب سلبي وفي جانب إيجابي، هل أنت راح تستغلي بالجانب السلبي ولا بالجانب الإيجابي؟ لكن بعد تفكير وبعد الناس اللي حولي هم شجعوني، بديت مسيرتي في السوشيال ميديا وحبيت أقدم المحتوى اللي يعكس زيانة، يعني زيانة متعلق اسمها بالإعلام، خاصة لما كنت في المدرسة، من كان يعرف اللي يعرف زيانة يعرف إنها في الإعلام.
0: جميل.
1: واللي يعرف الإعلام يعرف إنها زيانة، فحبيت إني أشارك الناس موهبتي. حبيت يعرفوا من زيانة، أوصل صوتي للناس، حبيت الناس اللي عندهم شغف هالمجال يتحمسوا يبديوا. فأنا لأنه كنت ما بدي، كيف الناس بتعرف زيانة لو ما بديت؟ فأنا موجودة في السوشيال ميديا عشان أشجع الناس اللي حولي إنه لا، لازم تبديوا، لازم الناس تسمع صوتكم، لازم الكل يعرفكم. فهذا هدفي إني أوصل رسالتي وأخلي اللي حولي يتشجعوا.
0: يعني يكون في كذا حب الظهور على أساس إن الناس تعرفك، إن يكون في تسويق لذاتك.
1: أيوة.
0: تسويق لمهاراتك.
1: أساس بكرة يعني يختاروني. مثلاً تو أنا لما بادية مسيرتي في الإنستغرام مثلاً، الناس بدأت تعرف زيانة، بدأت ترسل لي إنه تعالي نشارك مثلاً في معارض، مثلاً في الوزارات وغيرها. فهذه يمكن من أفضل الأشياء اللي أنا سويتها في حياتي كلها، إني بدأت في حسابي.
0: جميل جدا، خصوصا ان السوشيال ميديا اليوم ترى وايد مرتبطه، مثلا في المقابلات العمليه وفي مقابلات الوظائف في ناس يروحون يشوفون السوشيال ميديا. ممكن في شخص يحتاج مثلا فريلانسر فيروح يبحث في الانستغرام، يروح يبحث في السوشيال
1: بالضبط.
0: ميديا. ففعلا السوشيال ميديا صارت الحين مثل منصه بانك انت تسوقين لمهاراتك، تسوقين لذاتك. طيب بحكم انك صرت في السوشيال ميديا، فخبرينا شو اكثر تعليق اثر فيك، سواء كان تعليق ايجابي او سلبي.
1: شوفي، كتعليق سلبي يمكن يمر علي يمكن شوي ينعد بالأصابع وما أهتم له.
0: حلو.
1: لكن كتعليق إيجابي ما ينعد بالأصابع، كثير كلام إيجابي قالوا لله الحمد. لكن يمكن من أكثر التعليق الإيجابي اللي وصلني، كنت مشاركة أتوقع في إحدى المعارض، وقتني واحدة من الزميلات اللي كانت معي في المدرسة، قالت لي كم كلمة، قالت لي تتذكري كيف كنتي وكيف صرتي، كنتي تصيحي بسبب الإعلام واليوم أنتي تضحكي بسبب الإعلام. فكلماتها أثرت فيني وخلتني أنا أستوعب أنه أنا وين وصلت، أنه زيانة وين كانت وين صارت. فبعد كلامها هذا تشجعت أنه لا، زيانة كملي، كملي مسيرتش، ما توقفي عشان شيء. فهذا الكلام يمكن أثر فيني واجد وخلاني أستوعب أنا أني أنا وين وصلت.
0: جميل، بس ذكرت نقطة أن كيف كنت تصيحين بسبب الإعلام وضحكين بسبب الإعلام. ضحكة ممكن نقول إحنا وصلتي، لكن تصيحين شو كان السبب؟
1: يمكن بسبب الأشياء اللي واجهتها، لأن كإنسانة يعني أكيد راح تمر في عقبات، راح تمر في مواقف صعبة. فأنا مرت في كثير من المواقف، فكنت دائما أني أنهار بسبب الإعلام، أقول خلاص أني أنا مستحيل أني أكمل في الإعلام، وما أبغى حتى ما أريد أتخصص تخصص الإعلام. ولكن شاء القدر أني بعد 12 أتخصص تخصص الإعلام.
0: جميل.
1: والله أراد أنه يفتح لي أبواب كبيرة في الإعلام، والحمد لله. يعني نفس اليوم ما تشوفين أنا هنا معاش موجود، يعني لو أنا كنت يائسة من المواقف اللي صارت لي مستحيل تشوفين أنا اليوم هنا.
0: طبعا
1: معاش.
0: الحلو أنك ما استسلمت لليأس، الحلو أنك وقفت ووصلت واستمريت في تحقيق حلمك.
1: طبعا الإنسان الناجح دائما، إذا أنت ناجحة لازم تمر في عقبات، فلا أكيد. تخلي اليأس يعني يحبطش منه، خلاص أنت توقفي هنا. فلا، خليت هذاك المواقف قوة لي واستمريت.
0: جميل جميل، أتمنى لك أيضا كذا استمرارية أقوى وحياة أفضل، حياة مهنية أفضل. آمين. سواء كان في الإعلام أو أيضا في المهارات الثانية اللي راح تكتسبينها خلال رحلتك في السعي، لأن رحلة السعي مثلا تكون حلمك فقط الوصول للإعلام، فخلال رحلة السعي راح يعني تستكشفين وايد أشياء، تتعلمين وايد مهارات. يعني ممكن تتعلمين مهارة التسويق، ممكن تتعلمين مهارة الإعداد، ممكن تتعلمين أيضا الإخراج، تتعلمين عدة أدوات في الإعلام. فكل توفيق لك يا زيانة.
1: آمين يا رب.
0: طيب نرجع نحن حق السوشيال ميديا، ذكرت أن في آراء سلبية قليلة جدا، لكن بشكل عام لو وصلك انتقادات، يعني كل ما استمريتي أكثر في السوشيال ميديا بيوصلك انتقادات.
1: طبعا هذا شيء وارد يعني.
0: نعم، فكيف راح تتعاملين مع هذه الانتقادات؟
1: لو تجي حال زيانة اللي قبل كانت تتأثر في التعليق السلبي، لكن اليوم أنا أحس أي شيء يوصلني سلبي بالعكس أخذه كدافع لي، إن مثلا كشخص يجي مثلا يعلق على مثلا صوتي على التشكيل اللي أعطاني، لكن هو ما المقصد يعلمني، لا مقصده يحبط زيانة. لكن بالعكس أنا أخذ بعين الاعتبار، بالعكس أتشجع وأعدل من الخطأ اللي أنا سويته. فالحين كلام الناس أبدا ما تأثر فيني، يعني قبل كنت أتأثر وأنهار وكذا، لكن بعد ما كبرت وفهمت قلت بالعكس أخذ كلامهم هذا السلبي كدافع لي. فالحمد لله أني ما صرت أتأثر بكلامهم.
0: الحمد لله. طيب في البايو في الإنستغرام كاتبة مذيعة قيد الإنشاء. طيب فشو أكثر مهارة تحاولين تطورينها حاليا، مهارة كذا إعلامية أو مهارة إذاعية حابة أنك تطورينها أكثر؟
1: يمكن خلينا نقول الثقة. أنا عندي ثقة، بس أن نفس المذيعين الآخرين خلاص يكونوا جاهزين حال كل شيء، فأنا أريد أوصل لهالمستوى إنه خلاص أي شيء خلاص زيانة تنطلق، إني ما أتوتر. مثلا حتى التوتر، قلت التوتر شيء طبيعي، فأبغى أكون من الناس اللي خلاص عندهم ثقة تامة إنه إذا حد قالهم يلا اطلع ببرنامج خلاص هم مستعدين. فعسى إن شاء الله إني أوصل لإني هالمستوى إني
0: إن شاء الله
1: كل ثقة أطلع للناس
0: بإذن الله تعالى. ترى ثقة تكون بالممارسة يعني تكتسبين بممارسة مهنة الإعلام ومهنة الإذاعة. طيب عندك قدوة إعلامية معينة حابة كذا يعني شخص يلهمك في الإعلام وحابة تكوني مثله؟
1: شوفي أنا أتابع واجد إعلاميين فكل شخص فيهم يأثر في زيانة، لكن إذا اخترنا شخص يمكن إذا راح أختار راح أختار إلا الشخصين اللي هي الإعلامية الأستاذة سميرة الفطيصية
0: نوجه له تحية أكيد
1: طبعا، والأستاذ أصيل الصبحي، فهم هذيلا أحسهم قدوة لي في الإعلام، فأنا أتحمس لما أشوفهم هم اثنين في السوشيال ميديا أتحمس أني أنجز وأسوي نفسهم أحب أتعلم منهم، فكل التحية لهم.
0: أكيد كل التحية طبعا للزميلة الإعلامية سميرة الفطيصي وأيضا الإعلامي أصيل
1: الصبحي.
0: طيب شو أكثر موقف حسيتي فيه بالفخر بنفسك لحد الحين، موقف كذا حسيتي نفسك فخورة فيه، أهلك فخورين فيك أيضا؟
1: يمكن المواقف اللي تخليني فخورة فيني لما الناس تجي تختارني أنا أني أنا أقدم معارض أو جميل. في الوزارة ولا شيء، أحس أن هالناس ما اختاروني أنا عبث، فأحس أن أنا فخورة بنفسي أني أنا وين وصلت. فدايما أهلي أساسا لما مثلا أنا أخبرهم أني أنا بكرة مثلا رايحة أطلع مكان عندي مثلا مثلا تدريب أو مقابلة أو أي شيء، فهم يحمسوني، فلما أشوف حماس أهلي فأنا أحس أني أنا فخورة في نفسي، فخورة أني أنا أخلي أهلي هم فخورين فيني وأني أنا رافع رأسهم، فهذا الشيء ذاته فخر.
0: جميل، وبإذن الله تعالى دائما تكونين مصدر فخر لأهلك، مصدر فخر أيضا لنفسك وللمجتمع العماني ككل
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. طيب بخصوص التحديات، شو أصعب شيء واجهك من البداية إلى اليوم؟
1: طبعا خبرتش قبل الإنسان الناجح، أنا ما أسمي عمري ناجحة إلا إذا مرت مواقف وعقبات.
0: أكيد
1: مرت فوقد مواقف، لكن يمكن من أصعب المواقف اللي مرت فيها زيانة بسبب أشخاص أغلقوا فيني منصة الإعلام بالكامل، يعني ما كان في سبب بس كذا، فيمكن هذاك اللي دمر زيانة بالكامل وخلى زيانة تكره الإعلام، لكن ما كنت أعرف أن هذاك الموقف هو اللي راح يفتح لي أبواب كبيرة في الإعلام.
0: جميل.
1: فالحمد لله على كل موقف، لأن أساسا الله إذا حب عبده ابتلاه، فيمكن هذاك كان الله يختبر مدى صبري لهذاك الموقف، بعدها عوضنا العوض الجميل
0: الحمد لله. طيب الحمد لله. البيئة حولك هل هي داعمة ولا يعني نوعا ما فيها تحديات؟
1: لا، البيئة اللي حولي كلهم داعمين لي، كلهم ينتظروا زيانة توصل للقمة، فأنا اليوم هنا موجودة عشان أشكر كل اللي حولي، كل اللي دعموا زيانة واللي شجعوها، يمكن أنا اليوم ما بكون هنا بسببهم، يعني بعد فضل الله وجودهم حولي هم أكبر الداعمين لي، فشكرا لكم.
0: جميل، طيب هذه كاميرتك، قولي بالأسماء الشكر حق الأشخاص اللي داعمين للزيانة المحروقي.
1: شوفي أنا لو ذكرت الأسماء راح أقصر الصراحة.
0: أبرز الأسماء تقريبا.
1: أول شيء أوجه حال أمي وأبوي، هم أكبر الداعمين لي،
0: الله يخليهم لك
1: ما قصروا، بعدها أخوي، يعني هم ذيل الثلاثة أكبر داعمين لزيانة، بعدين نجي لفريقنا مجان آرت، هم أكبر الداعمين لي، وبالأخص المديرة نعيم المبسلي وبثينة ونجمة، وبعدها نجي للأستاذ أصيل الصبحي، هو اللي ما قصر مع زيانة، هو اللي آمن بزيانة وبشغفها، وبعدها وجه تحية لكل الناس اللي شجعوا بزيانة، لأن أنا أعتذر، لأن لو ذكرت الأسامي أنا راح أقصر بحقكم، وبالأخص معلماتي اللي درسوني اللي كانوا داعمين لي، كانوا أكبر حافز لي أني أنا أكمل، فشكرا لكم كلكم اللي كانوا داعمين لزيانة، بسببكم أنا اليوم كنت ما بوصل لهنا.
0: ونحن بدورنا أيضا نشكرهم شكر خاص طبعا للأستاذة نعيمة المبصري طبعا موجودة معنا، وهذا دليل على تشجيعها لك إنها جات معك وموجودة عندنا في الاستوديو. طيب نحن مستكملين إن شاء الله حديثنا وحوارنا لكن بعد هذا الإعلان.
2: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: في قلب خريف صلالة، صحتكم أولويتنا، يرحب بكم مركز الحكيم الطبي، حيث الرعاية الصحية المتكاملة ونخبة من الأطباء وخدمات طبية متكاملة في مكان واحد، لنكون معكم في كل خطوة نحو صحة أفضل. ترقبوا عروض خريف مركز الحكيم الطبي الحصرية خلال شهر أغسطس، واستعدوا لتجربة رعاية تستحق ثقتكم. للحجز والاستفسار 23201100. مركز الحكيم الطبي، اختيار حكيم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. شبيبة اف ام، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: انت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: عودة مجددة لكم مستمعين الأحبة، وأكيد مع ضيفتنا لليوم لصباح الاثنين في صباح الشبيبة زيانة المحروقية اللي عندها هذا الشغف في الإعلام، صانعة محتوى ما شاء الله إعلامية ومذيعة. هي كاتبة مذيعة قيد الإنشاء، بس أنا أشوف فيها أنها خلاص هي مذيعة منطلقة
3: بإذن الله
2: تعالى. طيب زيانة، قلتي لي أنك أنت طالبة وطالبة سنة أولى، فيعني كيف توازنين بين حياتك كذا الإعلامية والدراسة وبين شغفك بالإعلام؟
3: شوفي، أنا عندي وقت الدراسة دراسة، يعني لما أجي وقت الدراسة ما واجد أشارك، خاصة أنا قصدي في الكلية، دام من الحين أنا بديت كلية ما شاركت مثلا في الإعلام واجد، ما شاركت مثلا في الأنشطة في الكلية، لأن كأول سنة لي بعدني ما أعرف، فابتعدت شوية في الكلية. لكن كحياتي اليومية أوازن بين الإعلام وبين حياتي اليومية عادي طبيعي، مثلا تشوفين الصباح عندي تدريب في الإعلام، بعدين المساء طالع مع أهلي، ففي توازن بين الاثنين، لأن نعرف أن التوازن هو اللي يكمل النجاح.
2: أكيد أكيد طبعا،
3: فأكيد في توازن، فما أقصر بين الطرفين.
2: وحلو لما تدخلين حياتك العلمية الدراسة وأيضا حياتك اليومية بشكل عام بالإعلام، يعني مثلا أنت طالعة قلتي لي مثلا بالليل مع أهلك أن يكون معك مايك صغير، مثلا فجأة تي في بالك موضوع محتوى، أحد يصورك أنت تتكلم عن المحتوى أو تسوي مقابلة مع أحد.
3: مثلا أسويها هذه، مثلا لما أطلع مثلا مع ربيعاتي أو شيء بالتليفون أجلس أسوي لهم، وخلاص هم الكل عارف أني أنا زيانة بتليفونها. أيوة، كل حد لما يشوفوني بس أرفع التليفون كل حد يهرب مني، أني خلاص عارفين كاميرا زيانة
2: أنه على طول تصوير
3: على طول ومحتوى. تصوير ومحتوى.
2: طيب لو نرجع نحن لأول يوم بديتي فيه خارج عن اللي يعني قدمتي خارج عن الإذاعة المدرسية اللي هو كنتي صف عاشر.
3: أيوة صف
2: فكم
3: عاشر.
2: فكم سنة تقريبا مضت الحين؟
3: تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات إذا ما خاب ظني.
2: خلينا نقول 4 سنوات. فلنرجع لأربع سنوات وراء، شو النصيحة اللي تقدميها لزيانة، زيانة اللي كانت قبل 4 سنوات؟
3: لا تخافي،
2: لا تخافي،
3: لا تخافي، ابدي بكل حماس بكل شغف. لما قال إني أروح أقدم في إحدى الوزارات كان في خوف، كان في توتر، لأنك تجربة جديدة علي، لأنني متعودة فقط على خشبة المسرح المدرسي، يعني ما تعودت على مكان كبير. كان في خوف، كان في توتر، إنه وش نظرة الناس لي، وش الناس راح يقولوا بعدها. لكن اليوم أنا جدا فخورة في نفسي إنه ما خليت هذيك الفرصة تروح من زيانة. صح إنه يمكن كان في خوف وفي توتر، لكن جدا فخورة في نفسي إنه قدمت وسويت. لو أرجع ورق كم سنة
2: ورا
3: فأقول ابدي بكل حماس ولا تخافي ولا حتى تسمعي كلام الناس.
2: جميل جدا، ونحن فخورين فيك أيضا زيانة. فلو الحين سألتك إن 4 سنوات وراء، خلينا على 4 سنوات قدام في المستقبل، فيعني وين تشوفين زيانة المحروقية بعد 5 أو 4 سنوات؟
3: بإذن الله
2: مجال الإعلام طبعا.
3: بإذن الله أشوف نفسي مذيعة نفسك إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله
3: أطلع بإذن الله، حلم من أحلامي يكون في تلفزيون سلطنة عمان، أخلي الناس فخورة فيني، الناس اللي كانوا داعمين لي يشوفوا زيانة وين وصلت. بإذن الله أشوف عمري شخص كبير، إنسانة ناجحة، إنسانة الجميع يفتخر فيها، الناس تفتخر فيني، بلدي تفتخر فيني، فإن شاء الله أني أشوفني إنسانة ناجحة بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. طيب الحين الأغلب وممكن حتى توصلنا يعني بشكل يومي رسائل إن نريد نكون، أنا حلمي أكون مذيعة، أنا عندي شغف، لكن ما قاعدين يكملون، في ناس مترددين. فرسالة لكل شخص عنده شغف في الإعلام، شغف في الإذاعة، وعندهم نفس يعني شغفك لكنهم مترددين، فشو تقدمي لهم من النصائح؟
3: هل أنتوا تفكروا أن أنا اليوم هنا يعني وصلت بكل سهولة؟ أنا كنت إنسانة نفسكم كلكم، كنت خايفة أني أطلع، توتر، خايفة من كلام الناس، أن الناس وش راح يقولوا، الناس وش راح أتكلم عني، وش الكلام السلبي اللي راح يوصلني. ولكن أنا إنسانة أؤمنت بنفسي، فأنتوا أيضا أؤمن بقدراتكم وطموحاتكم، فما كنا نولدنا كذا، نولدنا أنه على طول صرنا إنسان ناجحين، لا بالعكس، إحنا نتعلم، نحن مولودين في الحياة عساس أننا نتعلم. فآمنوا بقدراتكم وبأحلامكم، فابدوا من الصفر عساس بكرة تحققوا جميع أحلامكم إن شاء الله
2: بإذن الله تعالى. فأكيد في النهاية البدايات ممكن تكون بسيطة، لكن اللي يصنع الفرق هو الاستمرار، اللي يصنع الفرق هو الشغف.
3: أيوة بالضبط.
2: اللي يصنع الفرق هو الإيمان أيضا بالمهارة، بالموهبة الإعلامية. ف فكل شكر لك زيانة المحروق على هذا الحضور الجميل والحضور الرائع وعلى هذه الطاقة الإيجابية الجميلة وروحك الحلوة ما شاء الله، يعني عندك روح حلوة وإن شاء الله كذا أنت منالك بدايات جميلة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله الله يحقق كل أحلامك إن شاء الله.
3: شكرا لك، أنت ما قصرت الصراحة، أنا جاي وكل خوف لكن أول ما قابلتها راح عني كل الخوف والتوتر. شكرا لك لأنكم أتحتوا لي هالفرصة وعساس أني أشجع اللي حولي والناس اللي يريدوا بديو، فشكرا لكم جميعا.
2: العفو واجبنا،
3: شكرا ما قصرتوا.
2: إذا مستمعينا أكيد دائما ذكروا أن لا تنتظرون الفرصة الكاملة، ابدأوا باللي عندكم لو كان بأدواته بسيطة بشيء بسيط، يمكن هذه البداية هي راح تكون قصة نجاحكم.

0: خليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
2: صباحكم محبة وصباحكم السعادة مستمعين الأحبة. أكيد الأغلب في شهر يوليو قضاء كذا في خريف ظفار، ففي ناس ما زالوا بعدهم أجازة وراحوا ظفار وردوا من ظفار، فحابين أنهم يروحون أماكن وايد، وممكن البعض مخطط أنه من بعد ما يزور كذا خريف ظفار ويستمتع بأجواء صلالة وأجواء ولاية طاقة وبقية ولايات محافظة ظفار، أنه يصير بعد ما يرجع مثلا لبلده أو لمسقط يصير لمكان كذا معتدل الجو عشان يهرب من الأجواء الحارة. فأكيد غالبا يجي بالكم أن نروح الجبل الأخضر، فإذا كنتوا تخططون تزورون ولاية الجبل الأخضر طبعا هذه الفترة، فخلونا نعرفكم على يعني عادة من أجمل العادات العمانية اللي موجودة في الجبل الأخضر وتعكس معنى الكرم الحقيقي. فما أدري مستمعينا، هل سمعتوا عن عادة الرمان والجوز؟ عادة الرمان والجوز اللي يعني كذا يتحلون فيها أهالي الجبل الأخضر. ففي الجبل الأخضر مستمعين الأحبة الضيافة ما فقط يعني قهوة تمور فوالة اللي يعني متعارف عليها، هي بالعكس الضيافة في الجبل الأخضر والكرم في الجبل الأخضر تجربة متكاملة تبدأ من لحظة استقبال الضيف. فمثلا قديما كانوا أهل الجبل الأخضر يجتمعون في المجلس العام يتبادلون الأخبار، وبعدها تبدأ طقوس الضيافة بطريقة مميزة جدا. فأول شيء يقدمونه للضيف هو الرمان، لكن ما بشكل عادي. الرمان يتم تفتيته وخلطه مع الجوز في مزيج يعكس خيرات الجبل الأخضر وطبيعته الغنية. ومن بعدها بعد طبعا هذه اللي لما سألتكم عن عادة الرمان والجوز، أني يعني يخلطون الرمان حبات الرمان مع الجوز ويقدمونها للضيف، وبعدها عاد يقدمون التمر والقهوة العمانية المميزة اللي طبعا القهوة العمانية المعروفة في الجبل الأخضر دائما تكون منكهة بماء الورد والزعفران. طبعا ما تنتهي الضيافة هنا في الجبل الأخضر، بل تستكمل بالحلوى العمانية والمكسرات وأيضا مجموعة من الفواكه الموسمية مثل العنب والتين والمشمش والتفاح واللي تشتهر بها مزارع الجبل الأخضر. فأكيد هذه العادة مستمعين الأحبة يعني هي ما فقط عادة ضيافة، هي رسالة حب، رسالة حب وترحيب أكيد من أهالي الجبل الأخضر. وأكيد يعني هذه مثل هذه العادات العمانية مستمعين الأحبة تربط بين الناس وتقوي العلاقات بينهم. فمستمعين شاركونا لو زرتوا الجبل الأخضر أي جزء من الضيافة شدكم أكثر، هل الرمان مع الجوز ولا القهوة بالزعفران وماء الورد الجبلي؟ على 0477-9975 في انتظار مشاركاتكم. وأيضا على موضوع حلقتنا لليوم، لو بإيدك الحين تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا، شو راح تختار؟ محمد حداد يقول إن للأسف التكاليف باهظة بسبب الخوف من المجتمع. فعلا هذا لما يقولكم ان الواحد مثلا يعمل مثل هذه الاعراس او يقلد الترند في الاعراس عشان بس خوف من المجتمع ان يقولوا مثلا هذا متاخر، هذا ما على الموضه، هذا ما على الستايل الجديد. لكن احنا في النهايه نذكركم ان اهم شيء الفرحه، اهم شيء ان تكون الحياه سواء كانت يعني الحياه العائليه وتكوين الاسره وتكوين العائله تكون كذا، تكوين اسره يكون سعيد، حياه زوجيه سعيده وحياه اسريه ايضا سعيده. وأما بخصوص الجبل الأخضر وعادة الجوز والرمان، يقول سعد أنا جربت قهوة مع ماي ورد جبلي، صدق لحد يزعل ما حبيت طعمه لأنه مركز، أتوقع يقصد مركز الماي الورد. والله شو أقولكم، يعني في ناس فعلا نحن لما جربنا القهوة قهوة الجبل الأخضر، طيب نحن أيضا نسوي مثلا في قهوتنا ماي الورد، أحيانا نضيف قليل من ماي الورد في القهوة، لكن في الجبل الأخضر يكون طعم الماي الورد أكثر عن طعم القهوة. فأذكرني في حد كان من يعني خواتي ما حبوا الطعم، لكن أنا بصراحة حبيته وايد، يمكن لأني أحب الورد وأحب ريحة الورد وأحب طعم الورد ممكن. إذن هذه كانت إحدى العادات في الجبل الأخضر، عادة الجوز والرمان، من ضمن الضيافة إنه يكون في تفتيت مثل ما ذكرنا، تفتيت حبات الرمان مع الجوز. نحن مستمرين أكيد مستمعين الأحبة، خلكم كذا مثبتين على الموجة ونرجع لكم بعد هذا الفاصل.

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: صباحكم محبة وسعادة مستمعين الأحبة على 9-4-7-7-9-7-5. نستكمل قراءة مشاركاتكم على موضوع حلقتنا لليوم. لو بيدك الحين تلغي عادة واحدة بس في أعراسنا، فشو راح تختار؟ تحياتنا لك يا أبو زينب من المملكة العربية السعودية، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى صباح للأخت أبرار ومستمعيها الأحبة. لو بلغي عادة في الأزواج أو في الأعراس هي التقليد أو الأفضل من الزواج اللي شافته الزوج أو الزوجة. هو يقصد أنه ما يكون في تقليد، ما يكون في مقارنات، يكون فقط باللي يعني يقررونه الزوج أو الزوجة كيف يكون عرسهم إذا كان بسيط، بدون ما يكون في أي مقارنات أو بدون ما يكون في أي تقليد. تحياتنا لك يا أبو زينب. وأيضا يعطيك العافية أسعد الحبسي. أسعد الحبسي يقول صباح الخير للجميع، صباح السعادة لكل شخص مكافح في عمان. تو جاي ترند جديد في الأعراس إنه يجيبوا دي جي خاص ويشغل أغاني، لأن أحس الأعراس فقدت قيمتها وصار الناس تتباهى بالمظاهر. احترم وجهة نظرك يا أسعد. أسعد طبعا فعلا ممكن إحنا أغلبنا متفقين مستمعي الأحبة إنه يعني أغلبنا ممكن يقلد، الأغلب ممكن عشان بس المظاهر أو ممكن عشان خوف من المجتمع أو خوف من نظرة الناس، فيكون في هذا التكلفة في المظاهر. طيب مستمعينا، ما أدري هل دخل في أعراسنا موضوع الذكاء الاصطناعي أو لا؟ يعني بصراحة أنا ما أعرف هل دخل إلى الآن موضوع الأعراس، شفي دخل ذكاء اصطناعي مثلا بدل ما كان أول زفت العروس أو دخلت العروس، أو أيضا يعني لما المعرس يدخل يكون فيها ذاك الكلمات من أبيات الشعر أو كلمات من الأغاني تكون موجهة خاصة باسم العروس والمعرس، وأيضا باسم مثلا أهالي العروس وأهالي المعرس. ممكن الحين الواحد بدل ما يكلف نفسه ويروح للمنشدين أو المغنيين اللي يغنون مثل هذه الأغاني، يعمل بذكاء الاصطناعي يعمل أغنية مثلا يكون فيها أسماء اسمه أو اسم المعرس أو اسم أهل المعرس. ففعلا الذكاء الاصطناعي صار الحين وايد مسهل حياتنا، وتحول ما مجرد مصطلحات تقنية معقدة مستمعين الأحبة يداولها المهندسون في غرف مغلقة، بل صارت الحين أكيد الذكاء الاصطناعي لبند ثابت وأساسي على طاولات الحكومات والشركات الكبرى اللي تسارع لضخ استثمارات ضخمة فيه. طبعا ذكرت موضوع الذكاء الاصطناعي في الأعراس لأن الحين السلطنة صارت تولي اهتمام كبير في الذكاء الاصطناعي، سواء كان في حياتنا نحن الاجتماعية، سواء كان في الحياة العملية كمجتمع عماني ككل، صار له تحول كبير الذكاء الاصطناعي. وفعلا ترى اتخذت سلطنة عمان خطوة وصفت بالجريئة والشجاعة طبعا بصدور المرسوم السلطاني رقم 50 على 2026 القاضي بإنشاء منطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة في محافظة مسقط. وإذا بغينا كذا نتحدث مستمعين الأحبة بلغة الأرقام التي لا تكذب، فإن بيانات وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تكشف لنا أن حجم الاستثمارات في قطاع الاتصالات والتقنية بلغ نحو مليار أكثر من مليار ريال عماني، خصص منها ما يقارب 65 مليون ريال للذكاء الاصطناعي وحده. لكن مستمعينا يا ترى كيف تتحول هذه المبالغ والاستثمارات إلى واقع نعيشه ومنظومة متكاملة؟ فتقود الوزارة اليوم عبر البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي حزمة مشروعات نوعية مترابطة، نذكر منها مثلا مستمعينا مشروع مثلث عمان الرقمي للحوسبة السحابية الخضراء، وكذلك ما ننسى مشروع تحالف الذكاء الاصطناعي الأخضر اللي يجمع الحكومة والقطاع الخاص والجامعات، كذلك بالإضافة مستمعينا إلى مشروع متميز وقريب جدا من هويتنا العمانية وهو النموذج اللغوي معين. ما أدري إذا سامعين هذا النموذج اللغوي معين. أنا راح أعرفكم وأعطيكم كذا تعرفة على السريع عن نموذج معين مستمعينا. معين صمم خصيصا ليمنح الأنظمة الذكية فهم عميق للهجتنا المحلية العمانية. أن معين يعني كذا يشرح للأشخاص ويمنح الأنظمة الذكية أن يفهم فهم عميق حق اللهجات العمانية وسياقنا الثقافي بدلا من الاعتماد الكلي على نماذج مستوردة. يعني قريبا في عمان بدل شات جي بي تي وجيمين آي نروح لمعين. وهذه البيئة الخصبة مستمعينا أثمرت عن نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع بنسبة بلغت 38%، وهذا النمو المتسارع ينقلنا مباشرة من السؤال كم ننفق للسؤال الأهم كيف نضمن أثر هذا الاتفاق وأمانة. وهنا تحديدا تأتي مستمعين السياسة الوطنية للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي المنسجمة مع رؤية عمان 2040 لتضع الإنسان في عمق الاهتمام مستندة إلى مبادئ العدالة والمسؤولية والمساءلة. إذن مستمعينا أكيد الرهان الحقيقي اليوم ليس فقط في سرعة الانطلاق وضخ الأموال، بل في إيجاد مسار واضح يوازن بدقة بين وتيرة التبني التقني ومتطلبات الثقة والأمان، فهذه هي أكيد الضمانة الحقيقية لاستدامة اقتصادنا الرقمي.

أكيد مستمعين كذا عودة مجددة لكم وعلى آخر الدقائق من البرنامج. هذه تحياتي أكيد لكل من شاركنا في موضوع حلقتنا لليوم. أن لو كان عندك كذا يعني بيدك تقدر تغير عادة وتلغي عادة من عادات الأعراس العمانية. كل الشكر لكل من شاركنا. طبعا كل تحية لك يا أبو فهد. أبو فهد قال يبقى إهداء من الشبيبة، فنقول لك كل تحية لك يا أبو فهد. كل الشكر أيضا لك يا سعد على مشاركتك وعلى السند العميري، وأيضا كل الشكر لك يا عنود ويا أحمد وكذلك هدى اليعربي، نوجه لك تحية. وأيضا نوجه تحية لقيصر العجمي، وتحياتنا أكيد لطبيعي سامي العبدلي ولنواف وأبو سلطان الغافري وأبو زينب وكذلك لعبد الله درويش ولكل من شاركنا. أيضا ما ينسى الإعلامي الشاعر نايف الصيعري وكل من شاركنا على موضوع حلقتنا لليوم. وفي النهاية موضوع حلقتنا اليوم، لو كان فعلا راح تلغي بعض العادات، ممكن الأغلب اتفق أنه وده يلغي التكاليف الباهظة وأنه يكون كذا فيها يسر.

الاختيار الأول، لا اختيار ثاني ولا ثالث ولا رابع، الاختيار الأول فقط وإن تعددت الاختيارات. فللهوامش تليق بنا ولها أنصاف الأشياء تعنينا. هذه تحيات في الإخراج أكيد عاهد الزجالي، وتحياتي أبرار المشيفري في الإعداد والتقديم. نشوفكم إن شاء الله بكرة على خير على نفس الموعد.

0: حصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة، أو اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
1: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: بالي شبابي.
1: استخدام كلام للكهرباء يحميك ويحمي من حولك. تأكد دائما من سلامة التوصيلات والأجهزة. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: برنامه لخدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومه المياه والصرف الصحي في سلطنه عمان. توصل خدماتها لكل بيت باعلى معايير الجوده والصحه والسلامه، وتحرص على مواكبه افضل الحلول الرقميه عشان توفر مياه نقيه ومستدامه وبيئه صحيه امنه للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تخليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: ألو السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة، أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

Egy helyedek. Ukhali.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: تخليك شبابي.
1: التسريبات الصغيرة قد تهدر آلاف اللترات سنوياً، قم بإصلاحها الآن. نما لخدمات ظفار، نهتم بك.

تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خليك شبابي.
1: احصل على مزايا حصرية مع بطاقات البنك الوطني العماني الائتمانية. اختر بطاقات فيزا انفينيت واستمتع بمزايا السفر الحصرية والاسترداد النقدي والخصومات المميزة. او اختر بطاقة فيزا سيجنتشر لتستمتع بدخول صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار. تفضل بزيارة أقرب فرع واطلب بطاقتك الآن.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

شريك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: عليك شبابي.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: خدمات متكاملة واستجابة سريعة وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نما لخدمات ظفار في خدمتك دائما، نهتم بك.
1: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 من يوليو إلى 5 من أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: شبيبة FM 97 فاصلة 5 مصر و 98 فاصلة 5 صلالة.
1: الإيمان بالله الولاء للسلطان.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM
1: 97.5 مسقط و98.5

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
2: اكتشف مدينة صلالة المستقبلية، حيث تلتقي أصالة المكان بجمال الطبيعة، واستكشف أحدث الفرص والمشاريع العقارية. الموقع في واجهة الحافة صلالة، من 25 يوليو إلى 5 أغسطس، يومياً من الساعة 5 مساءً وحتى 11 مساءً، برعاية وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. بانتظاركم لتجربة عقارية مميزة في أجواء خريف ظفار الساحرة.

0: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات

مساء الخير ومساء السعادة ومساء نور لكل من ثبت الموجة على ثير إذاعة الشبيبة 97.5 في مسقط أو الباطنة و98.5 أكيد لكل من يسمعنا حاليا في محافظة الظفار. حياكم الله معانا في برنامجكم المسائي، برنامج من الخريف يأتيكم من هنا مباشرة من جاردنز مول، وأكيد مع هذه الأجواء الجميلة نحن دائما أكيد من خلالها نستمتع من رؤية العوائل، رؤية أيضا الأطفال اللي يستمتعون هنا في جاردنز مول بالتحديد. أمانة يعني في هناك نوع من المشاركة المباشرة مع ضيوفنا هنا وأيضا مع الزوار الموجودين في جاردنز مول. عموما أكيد في برنامجكم المسائي من الخريف مستمعين الذي يأتيكم يوميا من السادسة إلى الثامنة مساء مع فقرات مختلفة متنوعة وكذلك مع رسائلكم المسائية الجميلة، وما ننسى أيضا ضيوفنا اللي دائما أكيد يكون لهم محور جديد في البرنامج وكل محور أكيد له قصة مختلفة تماما. إذا لكل من وده أن يشاركنا تواصلوا معنا أكيد على رقم الواتساب للشبيبة 947-999-75 لكل من وده يشاركنا بصورة مسائية، يشاركنا بالأجواء الجميلة اللي عاشها مع أجواء خريف ظفار لعام 2026 بالأماكن السياحية، أو كلمة ودك تنقلها لنا عبر الأثير أكيد نحن نرحب بكل رسائلكم من الحين إلى نهاية البرنامج بإذن الله تعالى. أيضا على طاري الأماكن السياحية في محافظة الظفار، فاليوم يمكن خلال تنقلي وأعتقد أن هذه الملاحظة أغلبنا أكيد لاحظها ما شاء الله، يعني الجهات المعنية ما مقصرين نهائيا، موفرين كل الاحتياجات لكل الزوار والسياح لمحافظة الظفار. فنحن نشوف في بعض الأجهزة الخاصة للبعوض العرنوت بالتحديد، فاليوم تقدر تتنقل في بعض الأماكن السياحية وانت تكون مستانس ومرتاح بدون أي لدغات، فتحية أكيد للجهات المختصة لحال المشكلة اللي كانت أكيد يعاني منها كثير من الأشخاص. اليوم التنقل صار وايد سهل، اليوم التنقل صار بأريحية أكثر عن السابق، وهذا الشيء أكيد جميل تماما. عموما مستمعينا راح أكيد نقرأ رسائلكم، نقرأ مشاركاتكم، نقرأ أيضا تنقلكم سواء كان هنا في محافظة مسقط أو حتى في محافظة ظفار أو حتى في الباطنة اللي مثبتين الموج يسمعونا من هناك. نرحب بكل الرسائل من الآن إلى نهاية البرنامج. فاصل ولا نعوده.

0: تخليك شبابي.
1: نماء لخدمات ظفار، نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة، نهتم بك.
0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: من قلب صلالة يزهر الخريف بكل تفاصيله، ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء. من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

ويا اهلا فيكم من جديد مستمعين وايضا لكل من يتابعنا عبر مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي ايضا على اليوتيوب لايف. راح نقرا رسائلكم على رقم التواصل 94799. لنا حاليا او تسمعنا عبر الاثير ممكن تخزن رقم معك وتتواصل معنا بين فتره وفتره اخرى. انا اعتقد ان الاجواء اللي جالسين تسمعوها حاليا خلف الكواليس هي الاجواء الجميله اكيد لمسرح جاردنز مول، فتحيه ايضا لكل القائمين على هذا العمل الجميل. عموما راح نقرا رسائلكم ضمن الرسائل اللي وصلتنا. رساله تقول اجواء جميله وضبابيه وبارده، وايضا شاهد كيف هو جمال الطبيعه من وادي نحيز في محافظه ظفار من تصوير خليفة الريسي. وأيضا رسالة أخرى وهي رسالتنا الأخيرة، ولكن راح نرجع لكم أكيد نقرأ رسائلكم الأخرى بعد الفاصل القادم بإذن الله تعالى. رسالة من ماريا تقول ظفار هي أرض الضباب والرذاذ، حيث تتدلى الغيوم لتلامس قمم الجبال وتفوح رائحة البخور واللبان من كل زاوية. أكيد حنعرف روائح الجميلة أكيد في محافظة ظفار، روائح البخور الغنية عن التعريف، اللبان وخصوصا في سوق الحافة. فعموما تفاصيل جميلة سعيدة أكيد نقضيها في محافظة ظفار من خلال اللقاء مع الأحبة، اللقاء مع الأصدقاء، اللقاء أيضا مع العائلة وأطفال اللي يستمتعون في هذه المساحات الخضراء. عموما ما بلش علقت، ولكن عموما رسائلكم مستمعين على رقم التواصل 94799975 واتساب الشبيبة. راح نرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة على قلب كل من ثبت الموج على ثير إذاعة الشبيبة. اليوم إن شاء الله راح تكون معنا محطة يعني من المحطات اللي راح تبقى أكيد في قلوبنا، وأيضا من المحطات اللي إن شاء الله راح ترافقنا أكيد لمدى طويل جدا تماما. يمكن راح أذكر اسم الفنان الراحل، ومن خلال ذكر اسمه أكيد وأنا على يقين تماما أنه راح كذا يجيكم يعني نوع من الأغاني القديمة اللي كانت خالدة في ذكرياتكم، سواء كانت مع أباكم مع أجدادكم، للفنان الراحل سالم علي. ولكن اليوم إن شاء الله أكيد هذا صوت ما رحل، ولكن بقى وما زال موجود معنا من خلال ضيفنا لهذا اليوم وابنه أمير سالم علي. حياك الله معنا.
1: أهلا وسهلا ويسعد مساكم، وشكرا على هذه المقدمة اللطيفة الطيبة، ونتمنى إن شاء الله من خلال هذا البرنامج أن يستمتعوا اللي على الإذاعات بإذن الله، إن شاء الله تكون كذا حلقة طيبة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى أكيد اللي يسمعونا حاليا وأيضا اللي يتابعونا عبر مرئيات الشبيبة. نتكلم اليوم يعني أمير عن يعني دخولك للمجال الفني، وأنا أعتقد أن هذا الدخول ما جاء يعني بدون قصة وراء، يعني من خلال وجود أكيد الوالد الراحل اللي كان يشجعك، وحتى لما كنت تشوفه أنت صغير لبعض الموسوعات الموسيقية أو لبعض الأغنيات اللي أنت كنت ترافقه منذ الصغر. نتكلم عن يعني دخولك لهذا المجال.
1: والله سبحان الله، أنا هذا المجال حابه من سن مبكر يعني، فطبعا في السن ثلاث سنوات أو أربع سنوات الواحد ما يتذكر، ولكن الوالد الله يرحمه حتى في آخر لقاء في مهرجان صلالة 2017 كان يذكر، يقول أنه يعني أمير ما شاء الله كان من عمر ثلاث سنوات أو أربع سنوات كان يدندن ويغني معي يعني ويردد كذا. ف يعني حب الفن منذ الصغر، ف وكذلك يعني الوالد الله يرحمه يعني حببنا بالفن، وطبعا الفن اللي هو الفن الراقي الفن الأصيل. فنتمنى ان شاء الله نكون دائما كذا يعني يعني نظهر أو نبرز الفن الجميل الأصيل اللي يعني يليق بمسيرة الوالد، وكذلك مسيرتنا إن شاء الله في المستقبل، و نامل إن شاء الله التوفيق.
0: يمكن اليوم اللي يسمع يعني بعض الأغنيات اللي الفنان أمير يعني ممكن راح يشوف ان اغلبها هي اغاني وطنيه تماما، ويعني ابدعت امانه في هذا المجال، وكثير من الاغنيات الوطنيه اللي يتم ايضا تداولها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا يتم تشغيلها في المناسبات الوطنيه العمانيه. نتكلم ايضا يعني خلال تركيزك لهذا النوع من الاغنيات الوطنيه.
1: والله يعني انا عندي كذا مثل ما يقولوا مبدأ أو يعني شيء مهم وضروري، أنه في كل مناسبة وطنية يعني حريص أن أقدم شيء من الأعمال الوطنية. فسبحان الله الوالد كان سابقا دايما عنده الحرص هذا في الأعمال الوطنية يكون متواجد فيها. فطبعا هي يعني الأعمال الوطنية مهمة والمناسبات هذه مهمة خاصة للفنان يعني، فلا بد أن يبرز في هذه المناسبات. والحمد لله لي عدة أعمال العفو لي عدة أعمال وطنية وعاملين تقريبا أو شيء كذا عاطفية.
0: نعم.
1: فقليلين شوي في العاطفة، ولكن إن شاء الله المرحلة القادمة بإذن الله هي بتكون إن شاء الله يعني فيها نوع من الحراك العاطفي بإذن الله تعالى.
0: جميل. السؤال يطرح نفسه، يعني خلال تركيزك للأعمال الوطنية وأيضا مثل ما ذكرت قبل شوية يعني تعتبر من الأيام المهمة لكل فنان، ولكن من جانب آخر يعني أيضا موسم خريف ظفار يعتبر من المواسم المهمة أيضا لكل فنان ممكن يبرز الفن العماني، فهل مثلا لك كان خطة في الأغنيات الخاصة بخريف ظفار أو الخطة نهائيا مش موجودة معك؟
1: والله الأغنية الموسمية للخريف هي طبعا مهمة، لأنه يعني إذا كانت الأغنية اللحن والكلمات ويعني العمل الموسيقي يعني عمل موسيقي كان متكامل، فبتكون لها شان يعني في الموسم وبعد الموسم يعني بيتداولوها. ولكن إلى الحين يعني عاد ما دخلنا في هذا القارب في هذا المسار، ولكن إن شاء الله بإذن الله ليش لا
0: في خطة مستقبلية
1: إن شاء الله بإذن الله إذا الله أعطانا الأعمار ليش لا إنه يكون في شيء يعني للموسم
0: بإذن الله تعالى. طيب من خلال وجودك في الوسط الفني وأنا أيضا على يقين تام إن في بعض المبادئ اللي أنت دائما تتمسك فيها، أبرز هذه المبادئ إيش كونك كفنان؟
1: أكيد الإنسان دائما يعني يمشي على مبدأ يعني اللي تربى عليه، فكذلك الفن له مبدأ وله احترامه وله يعني تقديره في في في الساحة الفنية. فاليوم أنا ممكن إني أقدم عمل وأطور ولكن بحدود يعني بالحدود اللي هو يعني بالحدود المعقول
0: نعم.
1: المحترم. ف يعني بدت الناس الحين يعني اكيد انتم بتسمعون كثير من لا مش ما اقصد بس العمان، اقصد الاعمال الخارجيه حتى على مستوى الوطن العربي كثير من الاعمال صارت يعني حتى الكلمه يعني الواحد حتى يستحي انه يذكر الكلمات لانه ما في شيء انه الواحد يذكره. وللاسف الشديد
0: هذه الأغنية تنتشر أكثر
1: وتنتشر ويكون لها شان ويعني شيء الواحد يستغرب، ولكن صاحب المبدأ لابد أن يكون على المبدأ ويقدم شيء نظيف من يعني من اللحن ومن الكلمة وكذلك أداء الفنان. وطبعا المبدأ هو أساس كل شيء
0: نعم.
1: ف يعني الحمد لله إن شاء الله بإذن الله الله لا يغير علينا ونكون دائما كذا يعني نحضر نعم. بالأعمال الأصيلة الجميلة حتى لو طورنا بس يكون تطوير يعني شيء بسيط ولكن ما يخرج عن الآطاء يعني ما يخرج عن الجانب
0: الأخلاقي
1: وكذلك الجانب التراثي، لأنه نحن عندنا تراث في عمان وبالتحديد في ظفار عندنا كثير من التراث الفن التراثي المحلي اللي هو أنواع وأشكال مثل ما يقولوا فلابد هذه الأشياء أن الواحد يحافظ عليها كيف أنه يستخدمها بالطريقة الصحيحة حتى لو أنه الواحد يعني رجع للناس اللي هم أقدم منه واستشيرهم في هذه الأمور لأنه هذه الأشياء يحتاج لها يعني ترتيباتها الخاصة وقتها زمنها يعني في لها أشياء طقوساتها الخاصة. فدايما الواحد يكون حريص خاصة على اللون المحلي أو التراثي بشكل عام في السلطنة بشكل عام
0: نعم. على طار الموضوع يعني كثير من الفنانين اللي يحاول قدر الإمكان يواكب الزمان يواكب العصر، لأنه إذا كان يمشي على اللون القديم تبعه فما أحد راح يسمع غير مثلا جيل معين أو حتى فئة محدودة، فهو يضطر أنه يتلون. ولكن اليوم يعني أنا مثلا من جيل سابق أتلون على لون الجيل الحالي، أعتقد الموضوع واجد صعب بالنسبة للفنان.
1: والله الفنان أهم شيء كيف يوصل هذا العمل للجمهور. يعني أنا والله بأمانة لاحظ في الفترات الماضية والله يعني 15 سنة 16 و18 سنة صاروا يرجعوا للأعمال القديمة الأعمال الفنية القديمة ويسمعوا للفنانين القدام ويستمعون لهذه الأعمال، لأنه يقول لك الحين بدأ الفن حتى يعني ناس يعني مثل ما ذكرت لك يعني السن يعني ما هو السن هذاك اللي يعني الواحد يقول لا خلاص هذا متمكن ومستمع، رغم انه الناس الشباب يعني شباب صغار فبدوا انه يلاحظوا انه فعلا الفن اللي حاصل الان ما هو بالفن اللي كان اول، رغم انه الفن السابق كان متعب. نحن اليوم في الاستديوهات نسجل على طول قص في هذا الجانب الثانية وبدل وركب وعدل وسوي، لكن أول إيش؟ أول لا، أول زمن الريل كامل تعيد من أول وجديد، يعني تشتغل من أول وجديد يعني مع الموسيقى مع الفرقة يعني الشغل كان فعلا متعب، لكن سبحان الله شوفوا كيف
0: يطلع بقيمة
1: ظاهر
0: كبيرة.
1: كيف شغل كان نظيف
0: نعم. طيب خلينا نرجع بذكريات إلى سابق اليوم أمير ونتكلم أيضا عن أبرز المواقف الجميلة اللي جمعتك أكيد مع الوالد الراحل في المجال الفني.
1: والله كثير من المواقف، ولكن أتذكر إيش وأخلي إيش. أنا كنت دائما يعني أول والد الله يرحمه دائما يعني بعد ما خلصت الدراسة كنت دائما أكون معاه في الاستديو، وكان حريص يعني يأخذ براي الله يرحمه. فسبحان الله يعني شوفي كيف يعني الحرص والأهمية في مقاطع مثلا معينة، أقول له عدل في هذا صححنا ويرجع ويصحح. يعني مثلا مش يعني واحد يقول فنان واصل مرحلة و و و يعني كيف بياخذ شاب صغير، لا سبحان الله كان يعني ياخذ ويستمع من أي شخص شيء فيه صلاح ونجاح يستمع. فكثير من الأعمال كنت أجلس معه ويعني يكرر علي إيش رأيك في هذا المكان، إيش رأيك هنا، إيش رأيك كذا، فكنت يعني نصلح مع بعض كذا.
0: نعم.
1: فدائما يعني حريص، حتى عنده حرص شيء غير طبيعي. يعني والله مرات في الاستوديو يومين، يعني أكثر من 24 ساعة في الاستوديو ما يطلع أبدا، ويعني عنده حرص أن يظهر العمل بصورة جميلة
0: لائقة
1: للجمهور
0: المستمع.
1: فحتى في أغنية توقع لك يوم أو شيء من الأعمال يسجلوها 3 أيام في الاستوديو، 3 أيام متواصلة شيء من الأغاني هذه، أو عمان شمس الضحى يمكن. بس يعني شوفي كيف أنه في جهد، في اجتهاد، وفي شغل فعلا شغل. لكن اليوم الحمد لله أصبح كل شيء سهل، والأمور يلا في خلال ساعة مثل ما يقول وشوت وخلص،
0: سهل موضوع الفنان.
1: بدأ الحين سهل.
0: نعم.
1: فكانت هذيك الفترة صعبة، ولكن ظهروا بشيء
0: جميل وللحين أساسا يعني
1: وللحين يعني ثابت وخالد وما بيتغير أبدا.
0: نعم. نعم. على طال الموضوع مثل ما ذكرت في سابق اليوم الفنان أمير، أن في بعض الأغنيات القديمة واللي ما زال الكل يسمعها لغاية اليوم، وهذا الشيء ما راح يختلف عليه اثنين نهائيا، لأن أحيانا بعض الأغنيات يمكن يعني لأي شخص يسمعها راح يستذكر وايد أشياء، يمكن راح يستذكر مشواره لطريق معين من الطرق القديمة الوعرة اللي كانت في ذاك الوقت، راح يستذكر مشواره مثلا لشراء شيء معين، وخاصة أن الحياة كانت صعبة ولكن كانوا يستمتعون خلال مشوارهم الطويل.
1: فعلا صح في هذا الأعمال. طبعا أكيد كل إنسان له يعني موقف، خاصة أول ما يسمع العمل وكان في يعني مكان الفلاني أكيد تذكر، حتى لو بعد 20 سنة. والله قابلت ناس ويخبروني وكذا نستذكر بعض الأعمال، يعني يوم نستذكر الأعمال أو ندندن أو بشي كذا يجلسوا يبكوا لأنهم يستذكروا.
0: نعم.
1: مواقف.
0: نعم.
1: يعني مع أصحابهم، مع أهلهم، فلها تكون لها مواقف حلوة يعني والذكريات جميلة. فسبحان الله أكيد لها كل عمل وكل أغنية يعني الواحد يسمعها في الوقت اللي يسمعها فيه يقيل الزمن ويرجع مرة ثانية ويسمع العمل ويتذكر هذاك. سبحان الله كان ما يتذكره، ولكن على الأغنية يتذكر اللي صار
0: بالضبط، لأن الأغنية ربطتها لموقف معين بقى يعني موجود.
1: حتى نحن كذا يعني معانا هذا الشعور، يعني نسمع مثلا سمعنا أغنية قبل 10 سنوات، قبل 5 سنوات، على طول من نسمع الأغنية نتذكر الموقف اللي صار معانا أول ما سمعت الأغنية. والله العظيم فهذا الشيء يعني هذا الشعور
0: باقي
1: موجود.
0: جميلة. يعني أقرب الأغنيات على قلبك وش هي؟ سواء كان من أغانيك الخاصة، من أغاني الوالد الراحل، أو حتى أي أغنية ثانية خارج الإطار.
1: والله أغاني طبعا كل الأغاني الوطنية قريبة على قلبي، وكثير من الأعمال للوالد قريبة على قلبي، أكثر من أعمالي حتى. كثير خاصة في أعمال وطنية وفي أعمال عاطفية مثل لك يوم، مسافر، عمان شمس الضحى، كثير والله كثير من الأعمال.
0: نعم. أنا على يقين أيضا أن اليوم أحد المستمعين المتابعين اللي يسمع اليوم ويسمع أيضا لصوت أمير ودي يسمع لك لأحد الأعمال اللي اشتغلت عليها، يعني إذا ممكن تدندننا اليوم وتخلي يستذكر بعض الذكريات أثناء مشواره اليوم.
1: والله نحن يعني حابين انه نعمل كذا شيء وندندن لكن انت سمعتي الصوت. شفتي الكحه كيف
0: بالضبط. خلاص دام كذا معذور
1: اذا بتعفونا زين
0: دام كذا معذور لانه فعلا يعني انا سمعت الكحه الله يعطيك الصحه والعافيه باذن الله تعالى.
1: طيب انت الموسم كذا فيروسات هذه طبيعيه يعني.
0: يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله ما تشوف شر الفنان امير. طيب خلينا نرجع ايضا لبعض الذكريات الجميله. وانا يمكن لما سمعني اول ما ذكروا لي الاسم امير سالم علي اول شيء تبادر في ذهني انه خلال مشوارك الفني اكيد يعني كان الوالد مؤمن فيك ومؤمن بالموهبه اللي موجوده معك في ذات الوقت يعني اكيد في كان نوع من الوصايا اللي دائما يوصيك عليها.
1: فعلا يعني دائما كان يوصيني ويقول لي حاول انك تطور من نفسك لازم تمارس تشتغل على نفسك. فعلا هو الفن يحتاج له خاصة الغنى يحتاج له ممارسة يعني دائما على اساس انه الصوت والحبال الصوتية تكون يعني نظيفة راقية. فدايما كذا يكرر لي هذا الكلام حتى في اللقاء الأخير 2017 حتى المذيع عبد الله السباح الله يذكره بالخير كان يسأل يقول له إيش رأيك في أمير الأستاذ عبد الله السباح.
0: نعم.
1: رد عليه إيش كان الرد بالضبط ولكن يعني ما مدح ولا ذم بس قال يحتاج له بعد المزيد والمزيد.
0: هو تعرف يعني أحيانا فعلا في أي مجال من المجالات إن ما تقول خلاص أنا وصلت وانتهى الموضوع ولكن لكل شيء أكيد له يعني مسار الخاص وأيضا الاستمرار يعني إذا وقفت فترة معينة خلاص انتهى الموضوع بالنسبة لك أنت لأنه في أشياء جديدة جالسة تنزل وأنت أساسا ما على يقين تام ففجأة تدخل مرتين المجال الفني فتحس إنه لا بتشوف نفسك تائه اصلا فالموضوع فعلا يكون وايد صعب. طيب ايش ابرز الصعوبات اليوم اللي يمر فيها الفنان في السلطنه؟
1: هو في البدايه الفن عالم بحد ذاته يعني الموسيقى يعني مثل ما يقولوا لغه بحد ذاتها فالواحد لابد انه يمارس الامور هذه كلها. ونرجع للسؤال اللي هو الفنان ايش يحتاج. طبعا الفنان يحتاج والله أشياء كثيرة لأنه نحن عندنا الأعمال الوطنية وعندنا المواسم فقط اللي نشتغل عليها مثل موسم خريف ظفار أو مثلا المواسم اللي تصير مثلا مهرجان مسقط أو الظاهرة أو عدة المهرجانات هذه اللي سنويا بدت يعني تشتغل هذه الفترات السنوات الماضية بدوا يعني الحراك بدأ يعني يشتغل يستمر ولكن حضور الفنان العماني في الحفلات ضعيف ومكانة الفنان العماني أكررها وأعيدها وأذكرها من هذا المنبر اهتمام جدا ضعيف بالفنان العماني ونتمنى نتمنى نتمنى يكون فيه اهتمام يعني كان طبعا في جهات معينة هي المفترض انه يعني هي اللي تواكب مع الفنان ايش المعطيات ايش الجديد ايش اللي ممكن الفنان يحتاجه فمن دعم حتى يعني الفنان ممكن يعني حتى الدعم يمكن انا الدعم ما احتاجه بس بغيتكم تقدموا لي عمل مثلا يعني تنتجوا لي عمل بدون مردود
0: بدون مقابل
1: ممكن تقدموا لي عمل عاطفي وبدون مقابل ما عندي أي إشكالية ولكن بس يكون في هناك حراك يكون في يعني ظهور للفنان العماني لأنه نحن عندنا مواسم والسائح أو الزائر إذا جاء يحب يستمع للفنان يعني إيش اللي يقدمه الفنان العماني فنحن ضروري يكون لنا شيء أو الفنان العماني بشكل عام يكون له دور في المواسم وفي الحضور وفي الأماكن هذه السياحية يعني يبرز فيها. طبعا الناس تجي من برا تحب تسمع التراث البلد تراث إيش تراثها فهذا شيء مهم فتكلمنا فيه مرات ومرات ومرات. فعسى من الله يكون يعني واصل لهم الكلام ويكون في فعلا يعني ثبات في الموضوع هذا، لأنه أنت جيتي من دولة أخرى فتحبين تسمعين الأعمال الفنية مثلا للمحافظة المعينة، فأنت تشوفين تستغرب ما في فنانين، يعني الناس تجي من برا تقول ما في فنانين تستغرب. يعني الناس مفروض الحين هذه الذروة تكون فيها الحفلات الفنية، تكون فيها الجلسات الطربية، تكون فيها الأشياء يعني اللي تخص الفن يعني في الذروة. أما أجيش نهاية 8 أو بداية 9 أشتغل تكون الناس كلها راحت ومدارس وربشة، يعني صعب جدا.
0: نعم، فالمقومات الأساسية من وجهة نظرك هي غير متوفرة
1: والله للأسف
0: للفنان.
1: للأسف للأسف
0: مع أن يعني
1: كلها جهود شخصية الفنانين يعني قائمين بجهود جزاهم الله خير، ولكن كلها شخصية ما في شيء يعني، لأنه ما عندنا شركات. كانت سابقا في شركة هي اللي تقدم الفنان وتشتغل، ولكن الحين خلاص ما في شيء.
0: نعم، وأيضا على طار الموضوع إذا بنتكلم اليوم عن سلطنة، فما شاء الله يعني هي غنية بالفنانين، وأيضا لكل محافظة لها فنها الخاص سواء كان من الطبل من اللحن. بنتكلم عن محافظة ظفار ما شاء الله يعني غنية أكيد يعني بالألحان الجميلة. بنتكلم أيضا عن محافظة الشرقية في ولاية صور بالتحديد كذلك، يعني معاهم فنهم الخاص. بنتكلم عن الباطنة، وأكيد يعني معانا فن ما شاء الله، يعني عمان غنية بالفن وغنية بالفنانين، ولكن أعتقد يعني اللي نحتاجه هو الساس.
1: هو فعلا البلد الحمد لله غنية بالفن وغنية بالتراث يعني الراقي الأصيل، ولكن فعلا مثل ما تفضلتي يحتاج لهم الأساس. يعني هذا الشيء حتى الفنانين اللي سبقونا كانوا يطالبوا بهذا الشيء، ولكن إلى الحين ما في شيء، ما ظهر أي شيء.
0: رغم ذلك الفنان ما زال ثابت. رغم ذلك الفنان ما زال ثابت.
1: الفنان لا زال نعم ثابت، ولكن يحتاج يعني يحتاج من الجهات اللي هي مختصة أن يكون لها شان كبير للفنان. يعني نحن نلاحظ ويحز في النفس الدول المجاورة حفلات. يعني شغل
0: على جبار
1: على مستوى على مستوى بلادهم وعلى المستوى الخارجي كذلك. يعني من البلد نفسه هو يدعم للفنان انه يشتغل خارج بلده. يعني فعسى من الله دقي هذه المرحله ويكون الفنان العماني له شان وله تقدير مثل ما كان سابقا. في الثمانينات كانت الاغنيه العمانيه على القمه خليجيا وعربيا، وكانت الأفضل وكانت الأحسن وكان لها الدور الكبير. يعني حتى لو بتلاحظ الحين الدورات الخليجية اللي هي مجلس التعاون، سابقا كان في حفلات يعملون بريتات يعملون شيء، وحتى على المسابقات الخليجية، لكن الحين بدأ الأمور هذه كلها لو بتلاحظوا أنه ما عاد شيء، يعني كلها انقرضت. أول كان في حفلات في أوبريتات، يعني في شغل في حراك، لكن هذا يعني من سنوات الحين الأمور هذه كلها بدأت أنه مثل
0: يعني
1: ما يقولوا تركد يعني.
0: نعم بالضبط. خلينا أيضا من جانب آخر نرجع لأعمالك، يعني هل في أعمال قادمة ممكن راح تسجلها في الأيام المقبلة؟
1: والله النية موجودة. النية موجودة، ولكن إن شاء الله نسأل الله التوفيق بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى.
1: فما أبغى أصرح بشيء وبعدين ما يكون شيء.
0: والله بعدين عاد بيقولوا ها وين الأعمال.
1: فإن شاء الله بإذن الله، عسى من الله إن شاء الله يكون في شيء بإذن
0: الله تعالى.
1: والنية موجودة والتخطيط موجود إن شاء الله.
0: إيش الرسالة اللي دائما يعني تؤمن بها في مجال الفني؟
1: الرسالة اللي أؤمن بها في المجال الفني، طبعا الفن يعني هو رسالة، و يعني لابد أن أظهر فني وظهر فن بلادي بخير تمثيل، يعني أمثله بخير تمثيل. فدائما نحن خلف الكواليس كنا نتكلم عن المبدأ، ف فهو الأساس، أساساً المبدأ هو أساس كل شيء في الحياة. فكان في الفن، في أمورك الحياتية، في كل شيء هو مبدأ يعني الواحد يمشي عليه. فرسالتي أن يعني إن شاء الله دائماً أكون عند حسن الظن، وتكون الأعمال بالصورة المطلوبة وبالصورة هذيك الراقية النظيفة اللي الواحد فعلاً يسمع، لأنه نحن بدل يعني هذا القيل حتى الأطفال يعني سنتين ثلاث سنوات بدوا يشلوا التلفون ويسمعوا. فبدوا يعني إذا أنت على حسب ما أنت قدمت، لأنك أنت بتأثر على
0: جيل
1: يعني
0: كامل.
1: جيل كامل، فلابد أنه تأثيرك يكون إيجابي ما يكون سلبي، حتى لو أنه عندنا سلبيات ولكن نحاول أنه ما نظهرها على يعني خاصة في مواقع التواصل والأمور هذه، فتكون بعيدة على أساس أنه الجيل القادم يتعلم منك الأشياء الطيبة،
0: نعم.
1: ما يأخذ منك السلبيات. وكثير وكثير ومثل ما بتشوفوا يعني كثير من المشاهير وكثير من يعني السلبيات اللي ظاهرة، وكثير من الأطفال اللي بتشوف وبتتابع.
0: أنا أعتقد يحزنك المشهد أساساً. المشهد يحزن أمانة يعني.
1: أيوة هو هذا، فلا بد إنه يكون الإنسان دائماً حتى لو إنه قدم أمام الكاميرا لا بد إنه يكون إيجابي، وحتى الكلمة لا بد إنها تطلع
0: تكون طيبة
1: بصورة نظيفة وراقية، لأنه الكلمة هذيك تأثر. والناس على بالهم بس يلا مشي مشي عادي عادي، لا، هذيك أطفال بيتابعوك، بنات، أولاد، صغار كبار، فلا بد إنه الواحد يكون يعني ينتقي الكلمة الطيبة ويكون حريص على كل شيء يقدمه.
0: بكل تأكيد.
1: فنتمنى التوفيق لنا وللجميع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. ختاما لحلقتنا لهذا اليوم، إذا في كلمة كذا بدك تقولها سواء كان للوسط الفني أو لنفسك أو لأي شخص آخر.
1: الكلمة اللي حابة أوجهها أنه جزاكم الله خير على استضافتكم الطيبة، وتشرفت يعني بهذا اللقاء الجميل الطيب، ونتمنى لنا ولكم وللجميع التوفيق والنجاح إن شاء الله، وربنا يعطيكم الصحة والعافية ودمتم إن شاء الله سالمين
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك لوجودك اليوم معنا في الاستوديو، أيضا لهذه التفاصيل الجميلة اللي نحن أكيد تطرقنا لها في هذه المقابلة. شكرا لك.
1: العفو، والله يسلمك، جزاكم الله خير.
0: إذن مستمعينا حبتنا راح نطلع وياكم إلى فاصل قصير، من بعد هذا الفاصل نعود إن شاء الله.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة أف أم 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. عيش حياتك وخليك شبابي.
3: سهلوا سداد متأخراتكم مع خدمة حصاد واستفيدوا من

0: الرياضيه.
1: تبحث عن تجربه سفر مريحه هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني الى صالات المطارات وخدمه التوصيل من والى المطار، واسترداد نقدي اضافي على مشترياتك الدوليه، والمزيد من المزايا الحصريه مع بطاقه فيزا سيجنتشر ائتمانيه من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: مساء الخير ويا مساء الأجواء الجميلة من هنا من Gardens Amoy بالتحديد، وأيضا مع الفعاليات التي تقام بشكل يومي في الساعة 8 مساء إن شاء الله راح يكون هناك معهم بالمسرح الغني عن التعريف محمد المخيني، والأجواء الجميلة اللي ممكن أكيد يضيفها للأطفال أيضا من جانبنا من هنا باستوديو الشبيبة. خلينا نسأل الأطفال عن استمتاعهم كذلك بالأجواء الحلوة من Gardens Amoy بالتحديد. خبريني الحلوة الجميلة اللي جالسة هناك وماسك الميكروفون مذيعتنا الصغيرة، كيف الأجواء هنا في Gardens Amoy؟ عيبتش؟
1: حلوة.
0: إيش عيباش أكثر شيء وإيش حبيتي؟
1: الألعاب وكل شيء.
0: حبيتي الألعاب وكل شيء حلو صح؟ تدعى عندش؟ يلا سيلي أقولها وإيش عيباش؟ سيلي أنت مذيعة، أعطي الميكروفون تتكلم. أيوة
1: عبالي
0: حبيتي الألعاب وحبيتي الأجواء الحلوة اللي هنا؟ وش بتلعبي بعدين؟
1: بعدين ألعب الألعاب الكهربائية والنطيطات.
0: الله، بتلعبي كل شيء يعني؟ تلعبوني معاكم ولا ما تلعبوني؟
1: عادي
0: عادي، خلاص بعدين بروح معاهم ألعب. تعطيني مايكروفون أسأل الجماعة اللي وراي. يلا خبرنا أنت الشطور اللي في الوسط عن الأجواء الحلوة اللي هنا، وش عيباك أكثر؟
2: الأجواء جميلة وحلوة.
0: قرب المايكروفون.
2: الأجواء حلوة هنا والمهرجان، بعدين الساعة 8 برا نلعب. ورح دخلنا هنا نلعب وستانسنا.
0: الجدول جاهز يعني صح؟
2: جاهز.
0: جميل، نعطي الميكروفون حق صديقك. يلا خبرنا وش حبيت؟
2: حبيت اني هنا ارتاح والساعد هنا نلعب وهنا حفليات.
0: خبرني اسمك من؟
2: انا اسمي عامر احمد محمد الشهري.
0: عامر تبى تكون مصور بعدين لما تكبر ولا بتكون مذيع؟
2: مذيع.
0: تبغى تكون مذيع؟ يلا سأله قول له وش حبيت. لا هو يسأله. يلا عطا روح معه وسأله قول له وش حبيت. يلا امسك الميكروفون، اعطي الميكروفون، انت المراسل اليوم، قول له وش حبيت في Gardens Amoy.
2: وش حبيت في Gardens Amoy؟
3: أجواء حلوة كثيرة والسوق هناك ما شاء الله تخفيضات، والساعة 8 يعني مسابقات مع محمد المخيني. وأجواء حلوة إن شاء الله.
0: يعني مستعد من الحين إنك تروح تلعب بعدين وتستانس وتدخل جو المسابقات؟ نحصلك يعني مرة في البداية ولا بداية المسرح؟ حاجزنا مكانك؟ يلا جميل، تعطي الميكروفون حق عامر. عامر يلا تسأل صديقنا محمد. يلا أنت المراسل تعال اسأله.
2: كيف الأجواء هنا؟ والله جميلة والله جميلة.
0: تعال حمدنا معي تعال.
2: والحين بنطلع نروح نلعب مع المخيني، بعدها بنروح نلعب.
0: جميل، يعني خلاص حاط في بالك تطلع من الاستوديو تروح تلعب صح؟ الألعاب اللي في Gardens Amoy. ماما قالت لك خلاص بتلعب صح؟ شوف على ماما قولها شكرا ماما. يلا شوف كل ماما موجودة معنا في الاستوديو، شوف عليها قولها شكرا ماما. قولها شكرا ماما تستحي. يلا شكرا ماما. طيب نسأل حبوبتنا الحلوة اللي لابس اليوم بالزي التقليدي العماني، خبرينا عن اللبس اللي لابستينه وليش لابستي اليوم هذا زي الحلو.
4: اليوم لبسته عشان بيجي محمد المخيني.
0: الله، لبستي عشان بيجي محمد المخيني وبتشاركي معاه في الفعاليات المسابقة؟
4: أيوة.
0: إنزين، وش حبيتي أكثر شيء هنا في Gardens Amoy غير المسرح اللي موجود والفعاليات اللي إن شاء الله بتكون موجودة؟
4: المطاعم والأذال هناك، الأيس كريم والأشياء.
0: الأيس كريم صح؟
4: والألعاب.
0: جميل، لعبتي ولا بعد؟
4: لا بعد.
0: يعني طلعي من هنا من معانا وتروحي حق الألعاب الخاصة بGardens Amoy صح؟
4: أيوة.
0: طيب خلينا كذا كلنا بصوت واحد، وش رايكم نقول تعال محمد وراي، تعال ذا الجانب عشان كنا نبين. أيوة يلا كلكم بصوت واحد قولوا Gardens Amoy. أوكي يلا 1 2 3
5: Gardens Amoy.
0: إذا أنت مستمعين أحبتنا أكيد من هنا من Gardens Amoy مع الفعاليات الجميلة التي تناسب جميع الأعمار سواء كان من الصغار ومن الكبار، وأيضا هي أجواء مناسبة للعوائل. فاصل ونواصل.

يرن قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: وسهلا فيكم من جديد مستمعين اللي كل ما يتابعنا عبر المرئيات شبيبة أو حتى مثبت على الموجة سواء كان 97.5 أو 98.5. في الاستوديو قبل شوي شفنا مجموعة من الأطفال اللي مستانسين وسعيدين أكيد بالأجواء الجميلة الخاصة هنا بجاردنز مول، ولكن أيضا طفلتنا الحلوة عايشة أدويكية طلعت ولكن رجعت لنا قالت لنا يا أخي أنا معاي شعر بس ما قلتها، قلت لها شعر لويش؟ قالت لي شعر لعمان. فعايشة شخبارش؟
1: الحمد لله.
0: سوي كذا الميكروفون قربي. إنزين عايشة أنت قلتي لي معاي شعر صح؟
1: أيوة.
0: يلا نسمعه.
1: وطني الحبيب وطني ينام على يدي ويفيق مسرورا بهيا، يأتي يقبل خافقي فتضيء حب المقلتين، قلبي الصغير بحبه وحنانه يغدو رضيا، أمي عمان وكم حوت عمري وحلمي عبقرية، سأظل أفتدي ترابها وهواها ما دمت حيا.
0: ما دمت حيا. الله عليش يا عايشة، حافظة شيء غيره ولا بس هذه القصيدة؟
1: هذه القصيدة.
0: زين نتكلم عن الزيب ولابسين الزي الحلو، هذا زي الخاص بولاية إبرة صح؟
1: أيوة.
0: جميل، يعني اليوم جاية ومتألقة ومتزينة بهذه الأجواء الحلوة الخريفية. استمتعتي بالخريف هنا في ظفار ولا؟
1: أيوة.
0: رحتي أماكن؟
1: أيوة.
0: وين رحتوا؟
1: رحنا دربات.
0: الله، وين بعد؟
1: ورحنا مهرجانات. ورحنا.
0: استمتعتي هنا في المهرجانات اللي موجودة في خريف ظفار؟
1: أيوة.
0: وايد استمتعتي؟ حلو جميل. طيب شوفي على الميكروفون أو على فون على الكاميرا وقولي نشوفكم بعد شوية.
1: نشوفكم بعد شوية.
0: إذن مستمعينا فاصل ونواصل.

من قلب صلالة، يزهر الخريف بكل تفاصيله. ناخذكم في رحلة يومية مع برنامج من الخريف، نقل مباشر وضيوف مميزين وحكايات تنبض بروح الموسم من جاردنز مول صلالة، يوميا من الساعة 6 لحد 8 المساء من الخريف، لأن أجمل الحكايات تبدأ من هنا.

0: مساء الخير ومساء النور ومساء السعادة أكيد لكل من يسمعنا حاليا مثبت على الموجة أو يتابعنا سواء كان على مرئياتنا في مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى على اليوتيوب. اليوم إن شاء الله راح تكون معنا محطة من المحطات الجميلة اللي راح ترافقنا خلال حلقتنا لهذا اليوم. نحن مثل ما نعرف الأجواء الخريفية دائما ما تكون أجواء فنية وكذلك هي أجواء شاعرية. عموما في هذه المحطة راح ننتقل مباشرة مع ضيفنا لهذا اليوم الشاعر يعرب بن عبد الحميد. حياك الله معانا.
1: حياك الأخت شيماء وتشريف أني أكون للمرة الثانية معاك في هذا اللقاء. إن شاء الله يكون ممتع بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى مش المرة الأخيرة إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى.
0: طيب شاعر يعرب, خلينا كذا اليوم نتكلم عن الجانب الشاعري بالنسبة للشاعر هنا في سلطنة عمان.
1: والله الحين صار أختي شيماء الجانب الشاعر يعني الواحد لازم يشتغل على نفسه يعني كشاعر يعني, وطبيعة تشجع الحين والجو والمناخ يعني الواحد يحتاج أنه يعبر عن مشاعره يعني ويتكلم سواء عاطفي أو وطني أو يعني عن الخريف وعن المنطقة.
0: نعم, مثل ما ذكرنا خلف الكواليس أن دائما موسم خريف الظفار يعتبر من المواسم المهمة اللي لكل شاعر وأيضا لكل فنان أن يستغل هذا الموسم بالطريقة الصحيحة من خلاله يقدر أن يظهر أعمال اللي عدد كبير من الجماهير.
1: والله ضروري الواحد يستفيد من هذه الفترة ومن تواجد الجمهور والسائحين وكذا في المنطقة, فلا بد أنه يعني قريحته الشعرية يستغلها في الأوقات المناسبة هذا والجو مهيئ مثل ما قلت.
0: نعم
1: لك
0: نعم, بكل تأكيد نتكلم عن أعمالك اللي كانت بالفترة الأخيرة.
1: والله الحمد لله يعني طبعا السنة الماضية كان لي عملين مع فنانين كبيرين, طبعا عبد الله بالخير كانت في خريف ظفار السنة الماضية, وطبعا في عمل كان مع الفنان حسين القسمي هلا هلا يمكن سمعتي هذا الدعاية مال مدينة السلطان هيثم. والحمد لله يمكن العمل هذا اللي كان يعني صحوة إعلان بس الحمد لله يعني كان منتشر على نطاق واسع يعني في قناة الام بي سي مصر وفي كل القنوات, حتى كان يجي في الوقت الفاصل مع مباريات كأس العالم في البين سبورت, والحمد لله يعني ام بي سي وام بي سي 2 يعني الحمد لله يعني اول مره عمل يوصل الى هذا المستوى مع انه يعني كان زي ما تقولين إعلان بس كاسمي يعني الحمد لله ظهر في كل هذا القنوات يعني وهذا شيء جيد جدا يعني.
0: نعم بالضبط, أنا أحس أن اليوم يعني مش فقط الأعمال تكون للشخص الظاهر أمام الفيديو سواء كان من الفنان أو حتى الملحنين, ولكن أيضا اليوم الكاتب وكاتب الكلمة والشاعر الذي يلقي هذه الكلمة أيضا أعتقد أن حضور لازم يكون موجود. وشعورك أنت اليوم وأنت ترى الأعمال تظهر إلى الخارج بمشاهدات عالية جدا, أنا أعتقد أن يعطيك نوع من الشعور بالفخر.
1: أكيد الحمد لله يعني الواحد ما يفكر أنه يوصل لهذه المرحلة بس الحمد لله وصلت إلى هذه المرحلة يعني, والواحد الحين يحاول أنه يحافظ على المستوى اللي وصل له يعني ويحاول يقدم الأفضل وإن شاء الله بإذن الله نأمل أنه يكون في الأفضل.
0: شعرنا قادر. يعني اليوم مش العمل الأول فعلا مع الفنان حسين الجسمي صح؟
1: صح,
0: في أعمال سابقة
1: طبعا العمل معروف حلوة عمان يعني
0: حلوة عمان
1: العمل
0: نعم.
1: وهذا العمل الثاني وإن شاء الله يكون في أعمال قادمة بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. بالنسبة للفنان عبد الله بالخير
1: والله كان أول عمل وإن شاء الله في عمل ثاني بعد بإذن الله,
0: الله.
1: وعندي بإذن الله في عمل تقريبا مع الفنان يوسف العماني وفي عمل مع الفنان الكويتي بعد محمد البلوشي إن شاء الله يعني هذا بإذن الله في بس محمد البلوشي تأخر شوي لكن هو العمل جاهز يعني.
0: نعم, أنا حبيت التسلسل اللي صار بالنسبة لك, يمكن الواحد في بداياته راح تكون أعمال على مستوى معين فجأة لما يصعد وده فعلا أنه يلتزم بصعود اللي هو ممكن صعد له فما يريد أنه يهبط إلى الأسفل مرة أخرى, ولكن اليوم الثبات على الصعود أعتقد من المواضيع الصعبة جدا.
1: والله الثبات على الصعود نعم صعب جدا يعني, والإنسان يسعى يحاول بقدر الاجتهاد. أنت طبعا لما تكوني في الدراسة تبدي من أول مرحلة يعني الصف الأول والثاني إلى العامة كله اجتهاد المذاكرة والاجتهاد والمراجعة ما وصلت إلى هذا, فيحتاج أنه الحين الواحد يفكر إيش القادم الأفضل. نعم, اللي يقدمه ويتجه له يعني ويسعى له.
0: نعم, اليوم الشعر العماني أعتقد يعتبر من الأشياء المهمة في أي أغنية ممكن تتغنى, وهذا دليل أيضا على اليوم وجود بعض الفنانين الكبار هم يتغنون بالكلمات العمانية. أعتقد هذا الموضوع مش بالجديد يعني هذا الموضوع من السابق يعني كثير من الفنانين اللي التزموا بأغنيتهم وانتشر تلك الأغنية، ولكن كاتبها وشاعرها كان شاعر عماني.
1: والله ما عندنا نحن الحمد لله يعني الفنون متعددة وكثيرة يعني خاصة في السلطنة وعلى محافظات السلطنة كامل، يعني الحمد لله فنون متنوعة وكثيرة، حتى هم الفنانين سواء في الخليج أو خارج الخليج يعني يحبوا أنهم يتغنوا بالألحان العمانية، يعني كثير لو عدت لك يعني ما بنوصل، يعني كل منطقة فيها أكثر من الحان، ولذلك صار الشاعر العماني هو أدرى بفنونه بيوصلها بطريقة حلوة كشاعر يعني إلى الفنان اللي هم، وهم عارفين أنه مثلا نجاح الأغنية لابد أنه مثلا يكون شاعر عماني يعني يعرف كل لون وكل منطقة لها طريقة في الأداء وفي الأسلوب.
0: نعم جميلة. من جانب آخر خلينا نعرف، نحن اليوم كنت تكلمنا عن الكلمة العمانية وأيضا عن القصائد العمانية وتأثيرها على مستوى الأغنية بالنفس، نتكلم اليوم عن ثقة المغنين سواء كان من دول الخليج أو غيره بالكلمة العمانية أو حتى بالفن العماني.
1: والله لابد الفنان العماني لازم يطور نفسه أكثر، يعني وما شاء الله شباب عندنا عندهم إمكانيات كثيرة، عندهم أصوات يعني ممتازة، بس لازم الإنسان يجتهد على الشخص على نفسه، يعني أنت تريد النجاح أنت لازم تسعى وتطور نفسك وتوصل يعني الأغنية العمانية إلى أبعد مدى، يعني توصل إلى ما على العالمية، يعني ما يمنع الحمد لله بشوف مشاركات برا فرق موسيقية وكذا وبتحصل على المراكز الأولى، يعني نحن عندنا فنون الحمد لله، الله وهبنا بفنون والله يحفظ قيادتنا الرشيدة يعني والدعم، وإن شاء الله يوصلوا إلى بس مثل ما خبرتك الاجتهاد أفضل إن الواحد يسعى على
0: نفسه. أكيد أكيد. يمكن مثل ما ذكرت اليوم مع الفنان أمير كنا نذكر اليوم أن سلطنة عمان غنية بالفن العماني، سواء كان بنتكلم عن الفن الخاص بمحافظة شرقية، بنتكلم عن محافظة ظفار، الظاهرة، مسقط، فيمكن اليوم الواحد لو يركز على كل محافظة راح يشوف أن كل محافظة لها فنها الخاص.
1: أكيد أكيد ضروري. أنا الحين أحاول أني يعني أشوف الفنون اللي بعد ما استخدمت نحاول أنه نطورها ونظهرها، يعني لأنه كثير اشتغلوا في فنون معروفة يعني اشتغلوا عليها، بس الواحد يبحث أي فن يحاول أنه يشتغل عليه ويظهره بصورة ويطوره ما يمنع.
0: نعم.
1: يعني بس مع الاحتفاظ بالأصالة والعراقة العمانية مع تطوير بسيط، يعني تعرف الحين الآلات والأتوريات الموسيقية وكذا صارت متطورة، فلا بد إضافة الشيء على القديم يعني حتى يظهر بصورة جميلة جدا.
0: جميل. أنا اللي لاحظت أن كونك شاعر من جانب آخر لك نوع من الاهتمام في الجانب الألحان وحتى في جانب الغناء نفسه.
1: والله الحمد لله عندي موهبة التلحين والشعر، بس لابد يعني أنا أسمع الفنون، في فنون يعني زي ما تقولين فن قديم يعني الناس ما بتسمعه بالهذا، لازم تدخلي على الآلات الحديثة الغربية، يعني لابد تطوري على سنو الحين الزمن الوقت منا صار سريع فلابد تواكبي العصر، يعني لازم يكون في شيء من السرعة في شيء من التطوير، يعني يمكن انت شفتي في أغنية الحين هذا بن عبد ربه يقول يعني ضربت ترند على مستوى
0: جدا
1: يعني
0: فعلا،
1: يعني وكلمة ظفارية بحتة كلماتها يعني بسيطة، ويعني وقدم لهم الشكر والتقدير على هذا العمل يعني يستاهلوا يعني.
0: جميل. شعورك لما ترى اليوم الأعمال العمانية تخرج إلى الخارج؟
1: والله شيء جميل هذا، يعني أنا شيء ما لما تروح وتوصل أكيد يعني هي عمانية من بلدي فأكيد بفرح لها يعني وأتمنى لها التقدم، يعني هي نفس الشيء لازم نحن ندعم بعض، ووصول الأغاني العمانية إلى هذا المستوى يعني راقي وكذا هذا شيء يشرفنا كلنا كعمانيين، يعني يقول فن عماني فالواحد يتشرف بأنه عماني وأنه هذا الفن من بلده يعني.
0: نعم جميل. نتكلم اليوم عن هل يعني كحنا نعرف كشاعر الشاعر مثل الأوقات المعينة لكتابة مثلا قصائد شعرية أو حتى كتابة بعض الأعمال الغنائية، فعموما مثل ما ذكرنا في بداية حلقتنا لهذا اليوم أن الأجواء الخريفية تعطي انطباع جدا مريح للشاعر أنه يكتب وأيضا القريحة تكون متواجدة، فهل دائما تفضل كتاباتك تكون مع بداية الخريف أو أن في أوقات معينة أنت كشاعر تفضلها؟
1: والله هي طبعا في موسم الخريف يكون أفضل يعني، بس يعني بالأوقات العادية يعني في بعض الأوقات يجيك الإلهام ويجيك بس الأوقات هذا مناسبة يعني أنه تحسي بالجو والرذاذ، يعني تقدري تعطي يعني يكون نفسيا شوي نفسيتكم مرتاحة، ما تجيبي فرح ما تجيبي زعل.
0: بالضبط. طيب على مستوى أيضا من جانب آخر اليوم يعني يمكن البعض بالنسبة لأن الأعمال العمانية تدمج مع الأعمال الخليجية هو شيء جميل أمانة وايد، يمكن يسعد ويبهج النفس لأن هذا الدمج ممكن يعطي يعني أيقونة موسيقية رائعة وقوية في ذات الوقت. فيمكن الواحد كان يستبعد تماما أنه ممكن أحد مثلا من الفنانين يمكن يستقبل الأبيات أو القصائد، يمكن بالنسبة له والله راح أذكر مع الفنان مثلا معين أو الشاعر المعروف في إحدى الدول الأخرى، ولكن اليوم في ثقة كبيرة الشاعر العماني وانت اكيد على يقين بهذا الموضوع.
1: اكيد اكيد. تعرف اخت فيماني انا قبل فتره يعني طلبت الاخت مني انه عندهم محل كذا، فعم قالت لي انا اريد اعمل يعني زي ما تقولين اغنيه زفه كذا عندهم مصممات وكذا. ففي ايقاع عندنا نحن في فرقه بيت بن توفيق طبعا القديم يعني اسمه الخابه او شيء، فانا اخذته يعني خذيته وقدمته ودخلته في الذكاء الإلكتروني الصناعي، فعمل لي يعني زفة غير خرافية يعني حتى انتشرت يعني وصاروا الكل يطلبها منها أي عرس أي شيء صاروا يطلبوها منها. يعني أنا حبيت أني دخل الإيقاع هذا والكلمات في تعرف الذكاء الاصطناعي الحين صار هو أكثر شيء، فطلعت زفة يعني خيال خيال يعني.
0: من اليوم يتوقع أنه ممكن نحن نستخدم الذكاء الاصطناعي بطريقة الإيجابية ودمجه بالطريقة اللي ممكن يعني الواحد يستخدمها في مثل مقاطع الفيديوهات اللي ممكن تنتشر.
1: والله ما شاء الله الذكاء الاصطناعي الحين صار يعني ما شاء الله طاغي على العالم، بس الواحد يشتغل يعني أنت الأشياء اللي تستفيدي من وتشتغلي في الصح يظل صح، واللي يستخدمه في أشياء خطأ فبيكون خطأ. فالواحد أنه ما يعتمد اعتماد كامل لأنه نحن اللي صانعين الذكاء الاصطناعي الإنسان هو اللي ربنا أعطاه الموهبة فهو اللي بيستخدم الأشياء هذا، فيقدر يستخدمها في الطريق الصحيح ويقدر يستخدمها في الطريق الخطأ. فإنه الواحد يستفيد أني أخذ الشيء اللي أنا أريده مثلا كان نغمة كشيء إضافة بسيطة بس مع الاعتماد على قدراتي.
0: نعم.
1: يعني قدراتي ما تكون أوهبها خلاص للذكاء الاصطناعي هو، لذلك إذا استخدمت هذا خلاص بيقل أدائك خلاص بيكون عندك اكتفاء أنه خلاص أنا مكتفي أنه الذكاء الاصطناعي هو بيعمل كل شيء.
0: نعم.
1: لا بد الإنسان
0: يستفيد منه بالطريقة الصحيحة ولكن بدون تغيير الهوية.
1: بدون تغيير هوية. نعم
0: نعم. جميل. نتكلم عن أقرب الأعمال إلى قلبك وش هي؟
1: والله أقرب الأعمال أنت تعرفيها حلوة
0: عمان. حلوة عمان يعني أنا عارف أنها حلوة
1: عمان يعني زي ما تقولي هي اللي فتحت لي النور يعني تعتبر بالنسبة لي يعني كأول عمل، وزي ما تقولي يعني الحمد لله الفضل الأول والأخير لهذا لله سبحانه وتعالى، والأغنية هذا اللي فتحت مجال الفنانين يعني صاروا يعرفون يعني أنا صار الحين ما اسمي أعرب حلوة عمان يعني يقولون صاحب حلوة عمان، فعلى طول يعني يتعاملوا معي الفنانين يعني في مستوى الخليج كل مكان الحمد لله. يعني كانت زي ما تقول أيقونة للسلطنة تعتبر أنا أشوف الأغنية هذا يعني في أي محفل في أي مناسبة في أي مكان يعني حلوة عمان على طول.
0: يعني. نعم بالضبط. طيب على طاري الموضوع يمكن أنا قاعدة أتخيل حاليا الموقف والموضوع إنه حلو عمان اللي فتحت لك أنت اليوم أبواب كثيرة في المجال الفني، فهل اليوم انتقاء الفنان يعتمد عليك أنت كشاعر ولا يعني فقط ممكن يتم طلب الأغنية أو شيء من هذا القبيل؟
1: والله الفنان هو ترى يعني الفنانين يعني زي ما تقول الفنانين الكبار هذونا يعني رغباتهم يعني ترى دقيقة جدا. أي فنان يعني تعرف مستوى مثل جسمي مثل يعني نبيل شعيل مثل الناس الفنانين عبد الله الخير وغيرهم يعني أنوال وأحلام ناس دقيقين في اختياراتهم للأعمال يعني وخاصة الفكرة يعني ما يعني هو نفس الكلام أنت بتتكلمي عن إيش عتب حب غزل، بس الفكرة اللي هي توصل لهم إياها مثلا تقدري يعني مثلا تحولي فراقك مع شخص إلى ورقة وقطعتيها.
0: نعم.
1: يعني مثلا كبعطيك إياها كمثل يعني فهو يعتمد على الفكرة وعنوان القصيدة يعني هي اللي يعني تشد انتباه الفنان. فكل ما حاولت يعني متعب ترى لأنه أنت لازم تخلقي فكرة يعني كم أغاني يعني نزلت كم لازم تخلقي فكرة جديدة يعني تصوري مثلا العتاب أو الزعل بصورة ثانية بطريقة ثانية، يعني مثلا ذبلة أوراق الشجر وكذا، يعني في هي العناوين اللي تشد الفنان. يعني
0: أنا يا خوفي تطلع الحين القريحة معنا داخل الاستوديو. طيب خلينا كذا من جانب آخر، يعني نتكلم إنه الاختيار يكون دقيق تماما من قبل الفنانين، وأنت مثل ما ذكرت أيضا إن الأعمال يجب أن تكون أعمال بكلمات وخيال كذلك في ذات الوقت. هل ترى اليوم إن في نوع من الصعوبة بالنسبة لك أنت كشاعر يعرب إنه مواكبة الزمن ومواكبة أيضا الاختلاف اللي صاير اليوم؟ يمكن في السابق، يمكن قبل 8 سنوات أو حتى 7 سنوات كانت الكلمة لها تأثيرها وأيضا لها أسلوبها الخاص. اليوم مواكبة الزمن لازم لك مثلا تكون كلماتك سريعة وكلمات جديدة يمكن لربما تكون عليك، فهل الموضوع بالنسبة لك تحس صعب ولا مالك أي علاقة نهائيا في هذا الموضوع؟
1: والله شيء ما تعرفي الحين، خلاص يعني صار الواحد يعني صار عنده خبرة زي ما تقولين في المجال هذا. يعني صح في البداية كان في تخوف في كذا، فأنا الحين صرت الحمد لله يعني بالنسبة يعني صرت أكتب الأغاني الخليجية، يعني صار عندي حتى في الشعبي شوي، لأنه بديت الحين يعني زي ما تقول في زفات كثير ناس تعرفين وكذا، فصرت يعني شوي في الزفات المحلية شوية، لأنه صرت خلاص متعود إني أكتب بالطريقة الخليجية والطريقة اللي تناسب الفنانين. يعني كل أعمالي اللي هدفي إنه مثلا الفنان فلاني أو الفنان الفلاني إنه يأخذ مني كلمة، فصرت شوي يعني. بس الحين الحمد لله الفترة هذا بديت أرجع للألوان الشعبية المحلية، هي تحصلي فيها جودة وهي فيها روح بالنسبة لنا، لأنه الواحد من أرضه وتربته وبيئته اللي هو عايش فيها، فأكيد بيكون اللحن أو بيكون الكلمة لها طعم ولها ذوق. يعني
0: نعم. على طاري هذا الموضوع، يمكن احنا شفنا الأغنية اللي ضربت ترند قبل سنة أو سنتين إذا ما خاب ظني، حرية الوصف.
1: حرية الوصف
0: يعني إيش اللي خلاها تشتهر؟ هذا الاشتهار كبير، الكلمات اللي موجودة فيها، اللحن أيضا الضفاري اللي لعب دور جدا كبير في الأغنية، كذلك الأغنية الأخيرة كذلك اللي ضربت ترند في هذه السنة، الكلمات الضفاري اللي موجودة في داخلها أيضا هي اللي لعبت دور في انتشار هذه الأغنية. فأعتقد اليوم تمسكنا بالموروث التراثي اللي موجود معنا في سلطنة عمان بالكلمات أيضا اللي ممكن فعلا يعني تخلينا نتمسك بأصالتنا، وهذه الأعمال اللي راح تخرج إلى الخارج. أنت لاحظت هذا الشيء كذلك؟
1: أكيد الحين ما شاء الله الأعمال المحلية سواء كانت الظفارية أو من مسقط أو يعني من الباطنة أو الشرقية، ما شاء الله في أعمال جميلة وفنون جميلة يعني، فهي اللي بتلامس. أنا أشوفها هي الحين صارت الأعمال البسيطة هذا يعني زي ما تقولين هي بتلامس المواطن الخليجي، صارت والعربي مش الخليجي وبس، والعربي يعني صارت توصلهم، يعني رغم انه بتكون بكلمات شعبيه وكذا بس يحبوها. فالحمد لله نحن العمانيين محبوبين في كل شيء، يعني في كل شيء يعني سبحان الله. يعني
0: اغلب التعليقات اللي جاتك عن بعض الاغنيات اللي انت كتبتها، وتحس ان هذا التعليق ما زال يعني باقي في ذاكرتك وايضا اللي يعطيك اليوم حافز انك تكمل المشوار؟
1: والله الحمد لله يعني التعليقات في بعضها، تعرفي في ناس حتى لو الشيء السلبي، انت اياك شيء سلبي لازم تاخذيه بالطريقه الصح. يعني ما تفكري انه ممكن يكون في شيء، يعني حاول مثلا اشوف شيء سلبي، اشوف اراجع القصيده اراجع العمل، اكيد انه الانسان الكمال لله سبحانه وتعالى، ولا بد من اخطاء. يعني ولا بد انه انا ما اخذ الشيء النقد بطريقه عشوائيه او زعل او غضب، لا لازم استفيد من هذا النقد او هذا الاطراء، يعني سواء كلب، لانه اذا الناس تطري عليك بالنجاح بنجاح انت ما بتعرفي ايش الغلط اللي غلطتيه، او بس اذا في سلبي الواحد ينتبه يعني، وأنا عملت حاجة في شيء لابد أراجع نفسي يعني.
0: وصحيح.
1: فمن ضمن الأعمال الحمد لله أنا يمكن أعمل لا بوحدة شعبية يعني لحد الحين يمكن 3 سنوات وهي ترد، يمكن سمعتها النفس ضاقت يا سعيد. أي سار ولا جاني رقود العين ما جاها نعاس من هم وكلام بعض ناس بطريقة شعبية، شكرا غناها الفنان عبد القادر الغزالي، وينزلوا عليها مقاطع يمكن سمعتيها مرت عليك يعني.
0: نعم. جميلة. طيب خلينا نتكلم أيضا في محور آخر، بحكم تواصل كذلك مع مجموعة من الفنانين، أنا أعتقد اليوم كثير من الفنانين لهم إعجاب خاص بسلطنة عمان، فمن خلال تواصلك المباشر معهم نتكلم عن هذا الموضوع وأيضا معزة سلطنة عمان في قلوب كثير من الأشخاص من دول الخليج أو حتى من دول الوطن العربي أو حتى من الفنانين بالنفس؟
1: والله الحمد لله، يعني زي ما تقولين علاقتنا بالدول الخليج والدول العربية
0: الحمد لله، يعني
1: نحمد الله على هذا الحمد لله نعمة الأمن والأمان، يعني قلوبنا نحن محبة لكل شخص، يعني ترحب بكل شخص، يعني ممكن أنت تشوفي حد تساعدي بدون ما تعرفي منه. إيه فكنت والله يعني من ضمن هذا كان مع الفنان نبيل شعيل، كان عندنا عمل فكرة عمل وطني، فعملنا بإيقاع خليجي، بس هو قال لا ليش ما تجيب عندكم ألحان جميلة جدا، يعني فنحاول نشتغل على هذا الأعمال، يعني سبحان الله شوف الناس تحب، يعني يقول لا شوف لحن عماني، لحن من بيئتك، لحن كذا نشتغل عليه، يعني صاروا يحبوا الألوان العمانية
0: هذا
1: كثير.
0: هذا لأي عمل بالضبط؟
1: ولا هذا كان بنشتغله وطني مع الفنان نبيل شعيل، طبعا الفنان الكويتي، قدم له الشكر والتقدير، وإن شاء الله فكرة العمل يعني لسه ما زالت إن شاء الله جميل. قائمة يعني بإذن الله.
0: جميل. بالنسبة للفنانين الآخرين ولا فقط نبيل شعيل؟
1: والله إن شاء الله، يعني أنا زي ما تقولين بسعى أخت شيماء، يعني مع أحلام، مع فايز سعيد، مع يعني كثير سعودية الفنانين.
0: وأحلام
1: يعني
0: ما شاء الله، يعني الفنانة أحلام ما أعتقد لأكثر من أغنية واحدة غنتها في عمان.
1: لا الفنانة أحلام ما شاء الله يعني
0: عمانية خلاص،
1: عمانية ومبدعة وحبوبة، يعني من الفنانات الراقيات الجميلات، يعني صح ما كان بيني وبينها لقاء، بس يعني من الناس اللي نحبهم كثير
0: بالضبط،
1: يعني فنانة محبوبة للكل يعني.
0: جميل. طيب ختاما لحلقتنا لهذا اليوم، كونك شاعر يعني عماني، ايش الرسالة اللي دائما تحب انك توجهها؟
1: والله انا اوجه رسالة زي ما تقولين يعني انه للفنانين والشعراء، انه لابد الواحد يسعى يجتهد على نفسه، يعني زي ما تقول يعني يعرب ما نجح من فراغ، تأكدي انه اي شخص يقدم حاجة ما نجح من فراغ او هي عبث، لابد هناك في اجتهاد، في يعني سهر، في مساعي، فالإنسان اللي يريد يوصل ما يقول لا أبو فلان وصل أو شيء، لا اجتهد، أنا ليش فلان يكون أحسن مني، ليش ما أكون في مستوى أو أفضل منه يعني. فلابد أني أنا أسعى، شيء ما تسعى في مذيعات كثير، في إعلاميين كثير، أكيد شيء ما بتسعى أنها تقدم الأفضل، يعني توصل هي تحبب الناس فيها، يعني يتحبب الناس باللي تقدموا بالمستوى.
0: فالطريق مش مفروش بالورد،
1: بأيوة الطريق مش مفروش،
0: وما الحياة مش وردية،
1: بأيوة حياة مش وردية، يعني ومع تنوع الأذواق لابد أنت في شيء يرضي ذائقة الجميع، هذا اللي هو تحصلي هو الإنجاز بالنسبة لك، إنه جميع الشرائح تعجب بهذا مثلا هذا العمل، فهذا إنجاز يعني يعتبر، لأنه تعرف الأذواق متعددة
0: بكل تأكيد،
1: يعني مثلا أنا أحب حد يحب محمد عبده، واحد يحب أبو بكر سالم، يعني بس انت ترضي الكل، هذا هو
0: هذا شيء
1: الحمد لله الواحد يشكر ربه عليه يعني ويحمده، يعني فلابد الانسان يسعى ويجتهد
0: رغم يعني اجتهادك، لكن في النهايه راح يطلع الا عمل واحد من اعمالك اللي ان شاء الله راح يعني تحصل نوع من القبول.
1: والله ان شاء الله، نحن الحين يقولوا لي خلاص انت ما قبت نفس حلو عمل، لكن في اعمال حلوه يعني صارت، كان نبض القلوب، وفيت يا باني عمان، هذا من الاعمال الجيده بعد، وان شاء الله الحين بسعى الى عمل بشتغل عليه كثير، يعني بجتهد فيه كثير، كأول كلحن، هي ترى اللحن هو مهم في الأغنية، اللحن لازم تركزي على اللحن، تختاري اللحن اللي يعني تشوفي يناسب يعني. فالألحان اللي تظل مش الألحان السريعة، يعني مثل الألحان اللي بتكون كلاسيك، يعني خفيفة على الأذن، يعني لما أنت تكوني مسترخية تحبي تسمعي، فأنت تحاولي توفقي يكون عمل بنفس الوقت مش يعني يكون طربي ويكون يعني نفس حلو أعمال. أساس اللحن كلاسيك، يعني لحن هادي، لما تسمعي تحبي تسمعي وانت ماشية على الطبيعة، على ونفس الوقت لحن راقص تقدري ترقصي عليه.
0: هو شوف اللي يصير حاليا، على أساس أني أوصلك الفكرة كذلك للمستمع اللي يسمعنا عبر الأثير، أنت تقول بس حلو عمان، أنا أعتقد أنه جالسين ندندنها أساسا. ففيلم الأعمال الجميلة اللي قدمتها، مثل ما ذكرت لك أعمال أيضا أخرى مش فقط حلوة عمان، الأعمال اللي كانت مع الفنان عبد الله بالخير، أيضا العمل الآخر اللي كان مع الفنان حسين الجسمي، وكذلك في أعمال أيضا قادمة، فالواحد ما يوقف يحاول قدر الإمكان يقدم أفضل ما عنده على أساس أنه يوصل إلى الهدف اللي هو حاطه في باله.
1: أكيد أكيد يعني لابد. الحمد لله الحمد لله يعني وصلنا إلى يعني شيء أنا ما كنت يعني ما كنت أحلم إني أوصل له، والحمد لله يعني وصلنا. والهدوء بعض الأوقات الهدوء يعني زي ما تقول زي السهم، لما ترجع للخلف مش هو قوة ضعف، بس إنك عشان تفردي وينطلق ويصيب الهدف. يعني هو بعض الأوقات تحتاج الإنسان يحتاج إلى الهدوء والتفكير على أنه إيش اللي يقدم الفترة القادمة يكون أفضل وأرقى. يعني ففي ناس يقول لك لا في أغنية حلوة عمان نريد نحن، أنت يعني مثلا عندك حلوة عمان، عندك في أغاني كثيرة يا حافظ، في أغاني كثيرة يعني في جميلة. هو أنك أنت مش تقدر أنك أنت مثلا تقول لا أنا بغطي على حلوة عمان، لا أنا بعمل أغنية بهذا المستوى. يعني هذا أغاني خلاص صارت راسخة في نفوسنا، في يعني في حياتنا، وتمثل عمان كامل. فأنا لما أجيب أضيف، يعني ما أجيب إنه لا أنا بزح أغنية هذا، ولا أنا أجيب إضافة، يعني أجيب شيء رصيد يزيد في هذا المكانة. يعني
0: نعم يزيد في المكان، وأيضا يزيد في اسم الشاعر يعرب بن عبد الحميد فعلا مثل ما ذكرت. ونتمنى فعلا أن هذه الأعمال اللي أنت تشتغل عليها يعني يعني تكون أو تلاقي إعجاب كثير من الأشخاص، أن إرضاء الناس غاية لا تدرك نهائيا، وهذا الشيء أكيد معروف. ولكن الواحد في النهاية عند القريحة وعند الموهبة يحاول هذه الموهبة يخرجها إلى الخارج، ويكون مؤمن وراضي بالأعمال اللي هو يقدمها، وعسى إن شاء الله يا رب أن هذه الأعمال تلاقي الإعجاب الكبير.
1: يا رب إن شاء الله، نحن بنسعى والباقي على ربنا إن شاء الله.
0: كل التوفيق لك إن شاء الله الشاعر يا رب بن عبد الحميد. شكرا لوجودك اليوم معنا في الاستوديو.
1: والله شكرا أخت شيماء، يعني الجلوس معاك صراحة ما يمل بأمانة، ما شاء الله إيش أقول، عيني باردة عليك يعني. يعني ذوقك وخفتك يعني وابتسامتك هذا يعني الواحد يتشرف. وأشكر طبعا القائمين على هذا القناة، يعني ما شاء الله مبدعين من أعمال متابعينكم، نحن دائما يعني ودائما تقدمون الأفضل والأجمل. وشكرا للمخرج والمعدين، وطبعا أنت كمقدمة.
0: أنا ما راح أعطي الشكر حق اللي موجودين خلف الكواليس. اليوم الشكر موجود مع الشاعر عبد الحميد. He said thank you for you شبينة. يعطيك العافية الشاعر يا رب، وأكيد سعيدين وجودك اليوم معنا في الاستوديو. شكرا لك.
1: وأنا أسعد وشكرا لكم على هذا الاستضافة واللقاء.
0: يعطيك العافية. إذن مستمعينا حبتنا راح نختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم مع هذه المحطة مع الشاعر يعرب بن عبد الحميد، من الأسماء العمانية المعروفة في مجال الشعر. شكرا أكيد لكل القائمين فعلا على برنامج من الخريف. من الكواليس كان معاكم شبين، وأيضا بدر البلوشي، وفي التقديم كنت معاكم أنا أخذتكم شيماء السيابي. ألقاكم بكرة إن شاء الله في نفس المكان وفي نفس الموعد وفي نفس الوقت من Gardens Mall.

0: تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شغال.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنا سمعنا نداء المنادي ينادي للإيمان، فآمنا وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: خليك شبابي.
1: ألو السلام عليكم.
2: هانورا اصر على الموضوع.
1: انت مرة ثانية خلاص احذف رقمي وخليني.
2: شوف يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
1: صوري؟ الله يخليك لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
2: انا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
3: اذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. اوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

شبيبة FM عيش حياتك.

0: تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

97.5 و 98.5

0: يضحك.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك.

país. Hayedek. Şebibe. Uhalli. Şebibe.